0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.

0: احتجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في ثاني أيام الأسبوع يوم الاثنين. أهلا وسهلا إذن بالجميع في مشوار 11 مايو 2026. نسأل الله الصحة والعافية ويأتينا خير هذا اليوم ويكفينا الشر بإذن الله تعالى. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير وفاء.
1: صباح النور شذا وصباح النور لكل المستمعين الأحبة. رب إن شاء الله يديم عليكم حلو الأيام ويملأ دائما قلوبكم بالحمد ويكتب في قلوبكم العباد ود وأمن, ويا رب إن شاء الله يرزقكم دائما من فضله. ودائما نقول يعني ما تنعمون إلا بأهل الخير والناس الطيبة اللي ما تتمنى لكم إلا كل الخير وتدعي لكم في ظهر الغيب, ودائما يا رب إن شاء الله يجبركم الجبر ويعوضكم عن كل شيء ممكن ضايقكم زعلكم حزنكم في يوم من الأيام. نبقى كذا يعني صباحات دائما يعني بذكر الله, والواحد يستودع نفسه وبيته وأهله والدينه وإخوانه وعياله
0: وسعيه وكل شيء
1: بركته في الصحة والرزق والحال والمال يا رب العالمين والأولاد. ودائما في الأشهر الحرم يقولش لازم احنا يعني في أدعية معينة لازم نحافظ عليها ونواظب أيضا عليها بإذن الله تعالى, أنه يعني دائما أذكر نفسك, حاول أنك أنت خاصة نحن نقول الزحمة نستغلها بالأذكار بالتحصين.
0: عاد أمس كنت أقرأ أنه يعني في أشياء استغلها مثلا وانت رايح لدوامك يعني سبح سبح سبح سبح سبح لغاية ما توصل, وانت راجع استغفر. نقول لك أنت ما تعرف بهذه الطريقة إيش من الشر اللي أنت مثلا ممكن تواجهه خلال يومك وإيش الله يصرف عنك من الأشخاص اللي أنت تقابلهم. فلذلك الواحد يحاول بدل ما مثلا يتأفف, خلاص نحن نقدر نقولنا المفروض نكون تعودنا يعني شوية على الوضع وعلى الزحمة ونعرف إن لابد منها.
1: يعني شذا الاستغفار فضل الاستغفار, ويعني أكيد المستمعين الأحبة عارفين ما يحتاج إن احنا نعطيهم في هذا الموضوع, لكن الاستغفار الحوقلة ياما تقولين أزمات انفكت من وراها
0: تاج الذكر.
1: فوالله تاج الذكر يعني حقيقي التزموا فيها جد, يعني وقت كذا ولا كذا انت تشوف نفسك عالك ساعة ولا كم ايش مكان تسبحة على الأقل. احب السبحة الالكترونية لانها تشجعني احيانا, عرفتي
0: بالضبط. احيانا البعض يقول لك لا انت ما يعني وش فايدة ولا تحط لك ارقام, لا في ناس تتشجع
1: بالضبط
0: بالعكس يعني في يدها وتحسي كذا مثل اللزمة ف يعني بالضبط. تتشجع
1: صفر الله صفر الله
0: تعرف
1: صفر
0: مثلا وين وصلت
1: الله بالضبط, فتحسين تقولين لا بكمل 1000 مثلا استغفار و1000 حوقلة و1000 يعني
0: كتشجيع
1: بتشجعي نفسك بالضبط. فالله يكتب لكم الخير يا رب,
0: اللهم آمين,
1: ويجعلها بداية يوم خير يا رب العالمين,
0: ويبعد عنكم كل شر ويكفيكم شر هذا اليوم.
1: آمين.
0: فنحن أكيد معكم مستمعين الأحبة مكملين ومتواصلين ومبعدنا يعني في بداية المشوار
1: كثيرة
0: مرة. اليوم جايينكم نحن نفس أمس بالضبط. أمس ما شاء الله كان سوالفنا مع سوالف المستمعين مع المشاركين
1: هم كانوا بدأين.

المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا صباح الخير. إذن عليكم جميع مستمعين الأحبة, ونحن معاكم من صباحكم عماني. شذا هالمرة حابة معاك أنت والمستمعين أخبركم عن طاقة الألوان وكيف تكتشفي
1: أحب هالسوالف
0: انعكاس الألوان يعني عليك نفسيا يا عزيز المستمع يا شذا يا حبيبتي. الأحمر, لون الأحمر يقولك هو لون القوة الشجاعة والدافع, يعالج مشاعر الخوف والتردد وقلة الثقة بالنفس, يرتبط بشاكر الجذر ويأثر على الأرجل والدم والغدد الكظرية.
1: إنزين
0: يقولك البس الأحمر لما تحس بخمول, لما تحس إن كذا عندك ضعف جسدي أو تبي إن يكون عندك حضور قوي قبل مواجهة أو عمل شاق.
1: حلو.
0: عرفت متى تلبس الأحمر؟
1: الأحمر لما كنت تعبانة ولا عندي مواجهة.
0: ايه. ترى يقولك لو حبيبك شو اسمه ألبس له أحمر. أنا عاد ما بقول هذا المثل الشائع في الخليج العربي. اللون البرتقالي هو لون الفرح, الحيوية والتجدد العاطفي, يخفف من الحزن والقلق والركود العاطفي. يقولش البس البرتقالي عند بداية شيء جديد أو إذا كنت محتاج طاقة إبداعية. أما اللون الأصفر, لون الفكر والتحليل والوضوح الذهني, يعالج الشك بالنفس, التردد والخوف من الفشل. تمام. يقول لك يأثر على المعدة والكبد والبنكرياس. سبحان الله. البسي وقت الدراسة, وقت التقديم لوظيفة أو اتخاذ قرار مهم. أما بالنسبة للون الأخضر, يا لابس الأخضر
1: زي.
0: أخضر شنو؟
1: صفر قد.
0: لون السلام والتوازن والحب الداخلي, يخفف مشاعر الغيرة الحزن والغضب المكبوت, ويكون الأخضر مرتبط بشاكرة القلب ويؤثر على القلب والرئتين والجهاز المناعي. البسيه بعد خلاف أو لما تحتاج تهدئة لطاقتك العاطفية والعصبية. يعني الله لا قال, يعني الله يبعد عنكم إذا عند صار معاكم خلاف ثاني يوم على طول لبس الأخضر,
1: بس أهم شيء يكون من حل يعني
0: بعد الخلاف.
1: أيوه.
0: الأزرق السماوي هو لون الصفاء والهدوء والصدق في التعبير, يساعد على الشفاء من مشاعر القمع, الخوف من الكلام أو الخجل, مرتبط بشاكرة يقولك الحلق ويؤثر على الحنجرة والرقبة والغدة الدرقية. البس الأزرق السماوي في الاجتماعات, المقابلات أو عندما تحتاج أنك تتكلم بثقة ووضوح. أما الأزرق النيلي, وميلي يا بنية ميلي يم الفستان النيلي.
1: أنا حاطة الأشعار اللي أنت قاعدة تسويها من الصباح والأمثلة على الألوان, ومن ساعة انتظر إيش تقولي أسود, أبى أشوف وش في الأسود.
0: صبري.
1: ماشي فايدة
0: الأسود صدقنا صار يمكن ما موجود. صبري
1: زين,
0: خلينا عن النيلي.
1: النيلي وميلي.
0: وميلي يا بنية ميلي يم الفستان النيلي. لون العمق والتركيز الداخلي, يعالج الأزرق النيل التشتت والقلق الذهني والخوف من المستقبل, مرتبط بشاكرة العين الثالثة ويأثر على العينين والدماغ والغدة النخامية. البسي عند التأمل أو لما تكون محتاج لرؤية واضحة لموقف معقد. تخيل البسي النيلي. تمام. أما البنفش. أما إيش؟
1: بنفش.
0: البنفش. البنفش هو لون
1: اللي هو بنفسجي. بنفسجي صح؟ أيوة. ما فهم خطأ.
0: بالفارسي البنفش يعني
1: أوكي.
0: بنفسجي يعني البربل. So choose what you want.
1: بنفش اليوم.
0: بنفشك. لون الروح والحكمة والتطهير العاطفي.
1: عاد جميل صراحة.
0: يخفف من الإحباط والشعور بالذنب والتعلق بالماضي. مرتبط يقولك بشاكرة التاج ويؤثر على الجهاز العصبي والنواقل العصبية. البس البنفسجي في جلسات الشفاء أو وقت العزلة والتأمل العميق. شوفي أنا عندي ألوان ثانية بس تحسين نكملهم في الفاصل الجاي.
1: أيوة
0: على بداية الساعة.
1: لأنني نسيت وش كان أول له.
0: اتوقع حتى انا ما ادري اول لون كان الاحمر.
1: انت تعرفين احنا ايش بنسوي؟
0: ايش بنسوي؟
1: كل حد يخبرنا هو ايش لابس اليوم ونحن بنعطيكم يعني اذا كان التحليل موجود، لان كذا بنجلس نخبركم عن كل الالوان صعب جدا. ويعني انا اطالبش صراحه اطالبش باللون الاسود
0: بخبرش،
1: زائد ان ما اعرف هم اصلا يوم يلبسوا الالوان يجيهم احساس اني انا اليوم إن اريد البس شيء يعني، ولا بس هو مجرد شيء نفسي. انا بالنسبه لي نفسي يعني يجيني مثلا كذا الصباح او ما الصباح خلي بالليل اكون مثلا قايله بكره بلبس هذه العبايه تكون يعني مثلا ملونه، خلاص حتى الصباح ما فيني بارض له، فوين شروح لش على الخيار الاسهل دائما
0: تروح الاسود.
1: ويعني لاني انا من محبين اصلا الاسود، احسه مناسب لكل الاوقات واحسه رزة
0: رغم انه واجد يمتص حراره الحين في الاجواء الصيفيه الصراحه يعني.
1: بالضبط، لكن مع مكيفاتكم اللي في الاذاعه بالنسبه لي عادي.
0: طيب ولما تطلعي في الشارع تسوقي في الزحمه
1: انا في
0: الساعة.
1: في مظله يعني وانا طالعه وانا داخله في السياره ازيد المكيف كامل فأزيد الحرارة ما تواحد تقيني
0: الحمد لله، لأن شوف مشاكل المكيفات السيارات في الصيف ما شاء الله تزيد. عموما احنا خلينا مركزين على الألوان. أقولكم عند
1: فكروا أن مكيف سيارتي
0: بسم الله علاش داخل الميزة أرجوش ما ناقصين عن العين. عموما احنا عندنا تفاصيل ألوان، كل واحدة تخبرنا شلون لابسة أي لون اليوم. مثلا في وايد بنات خلاص قاموا يلبسوا ملون لأنه صيف، والشباب أيضا مثلا مصارهم أو الكمة اللي لابسينها اليوم أي لون. يلا نشوف إبداعاتكم.

بجانب الإنجازات اللي تحققت في عام 2023 واللي تضاف إلى رصيد المستشفى السلطاني والحصول على الاعتماد الكندي البلاتينيوم للمستشفى، فلأول مرة تم إجراء 9 عمليات جراحية للقلب بتقنية التدخل المحدود، كما تم أول زراعة ذاتية للكلية من المريضة لنفسها في السلطنة، إلى جانب 3 عمليات معقدة لمواليد تم تشخيصهم بقصور الغدة الدرقية الخلقي بالتعاون مع مستشفى النهضة، عملية جراحية معقدة لإزالة ورم في صدر طفل يبلغ 7 أيام باستخدام المناظير المتقدمة، وعمليات أخرى معقدة تكللت بالنجاح من قبل الفريق الطبي في المستشفى. أما إلى جانب الخدمات الأخرى اللي يسعى من خلالها المستشفى أنه يحققها بأقصى احترافية، 9 مشاريع يتم العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، كتوسعة أقسام طوارئ الأطفال والكبار، قسم التأهيل ومواقف السيارات وغيرها، بتمويل من وزارة الصحة والشيخة أمينة بهوان، حملات بالتعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة لأشعة الرنين المغناطيسي، بحيث تم عمل أو إنهاء 275 حالة من أصل 500 حالة، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تقليص قوائم الانتظار، بحيث تم إجراء 79 عملية ختان تحت التخدير العام، و20 عملية جراحية لعلاج السمنة، و11 عملية لزراعة الكلى، 12 عملية لزراعة الكبد.

0: تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

يا صباح الخير، بداية الساعة 7 من استديوهات هلا اف ام. صباح للجميع بالخير والبركة. مجموعة من المشاركات والرسائل الواصلة على الواتساب، فنشوف مشاركاتكم ونشوف الرسائل. طبعا مشاركات صباحية ورسائل صباحية، نصبح عليكم بالنور. وأيضا عندنا من المشاركات، طبعا احنا اليوم كنا نتكلم عن الألوان ويعني معناها وإيش دلالاتها، وقلنا كل واحد يخبرنا يعني كذا اللون اللي لابسنه، ونحن راح نخبركم يعني التحليل وإيش يعني معنى هذا اللون. أبو سلطان يصبح عليكم بالخير. هنا عندنا أيضا طبيعي عاشق عمان يصبح على الجميع بالخير. أم ميرا، أهلا يا أم ميرا، تقول دعواتكم اليوم بقدم ورشة للموظفين وكاشخة بالكحلي. الله الله، بالله شوفوا لي الكحلي إيش إنزين، الكحلي إيش وإيش معنى ودلالة اللون الكحلي. عاد ما شاء الله صراحة ألوان كثيرة، عسى على حظش اللون الكحلي موجود. الكحلي الكحلي، صدقي هذا الكحلي ما موجود، لكن بطلع لشيء ثواني.

يلا نشوف معنى ودلالة اللون الكحلي عشان خاطر أم ميرا. طبعا عندنا الأحمر، عندنا الزهري، عندنا الأزرق السماوي، عندنا النيلي، بس ما أعرف ليش على حظش الكحلي ما موجود. لا وبعد معاند إنه يطلع. عموما خليني برجع لك يا أم ميرا. إنزين هذا اللون وش فايدته؟ والله عاد ما طالع لي صراحة أي لون أنتوا تقصدوا، يعني في صورة بس ما واصلة. إنزين نرجع لأم ميرا، معنى ودلالة اللون الكحلي قلش يعتبر من الألوان العميقة والهادية، وغالبا يرتبط بمعاني القوة والرزانة والثقة. عاد يعني أتوقع في وقته وهو درجة داكنة من الأزرق، علشان كذا يجمع بين هدوء الأزرق وهيبة الألوان الداكنة. يقولش يعني الأشخاص اللي دائما يفضلوا الكحلي عمليين هاديين، يعتمد عليهم ويحبوا النظام والاستقرار. فأتوقع على الورشة سبحان الله كأن اليوم يعني كذا عقلش نفس ما يقولوا اللاواعي قرر على اللون الكحلي، وهو فعلا دلالة يعني مناسبة جدا. انزين هنا عندنا صباح الورد، انا الصباح اقرر ايش البس على حسب المود. اليوم مودي عبالون بحري فاتح، ولكن اعشق الاسود لان احسه فخم، والالوان فقط للتغيير والنفسيه والمود. بالضبط دام انك انت اليوم لابسه البحري اللي هو خلينا نقول الازرق السماوي، فيقولش لون الصفاء، الهدوء، الصدق في التعبير، يساعد على الشفاء من مشاعر القمع، الخوف من الكلام او الخجل، مرتبط بشاكره الحلق ويؤثر على الحنجره، الرقبه والغده الدرقيه. يقولش يفضل انك تلبسيه في الاجتماعات، المقابلات، او لما الشخص يحتاج يعني إنه يتكلم بثقة وبوضوح. وأنا أتفق مع مسألة الألوان عبارة عن يعني كذا شيء نفسي. أنت سبحان الله مثلا تكون مقرر بالليل إنك تلبس شيء معين، أول ما تقوم الصبح المزاج مختلف فتغير هذا الشيء أو تغير هذا اللون، تلبس لون ثاني، وغالبا ممكن تروح للأسود. فما شاء الله مشاركات ورسائل أكيد كثيرة، راح نرجع لمشاركاتكم ولرسائلكم. وهنا عندنا أيضا يعني المشاركات صراحة مقسمة نصين، اللي يخبرنا عن الألوان واللي أكيد محتفل بفوز برشلونة، وبرشلونة يفوز بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخها والثانية على التوالي. فمغاير عاد صاير بين المستمعين، واللي يطلب النشيد نشيد برشلونة فحاضر راح أحط لكم إياه، ولكن أنا محتاجة أني إيش أطلع الحين فاصل وبعدها راح نشوف أمور النشيد.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: نكمل مع مشاركاتكم ومع رسائلكم. هنا عندنا يا سلام على الفوز، صح اني سهران ولكن قايم مبسوط وفعلا نريد نشيد برشلونة، وطلبات كثيرة أكيد على النشيد وما رح نردكم إن شاء الله. أهم شيء يعني إيش أسمه تستانسوا في هذا الصباح، ورح نرجع أكيد لمشاركات الألوان والملابس. فبس عندي كذا نفس ما قلت إن المشاركات انقسمت يعني نصين، نص لموضوعنا ونص للفرحة المستمعين بفوز برشلونة أمس نفس ما قلنا، وللمرة 29 برشلونة يفوز بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه على التوالي. فيلا نسمع النشيد علشان المستمعين يروقوا.

0: بسحب نقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ل 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وداينامايت. اطلبه الآن. عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
3: حالة الطرقات وأمور ووضع الطرقات، نشوف كيف الأمور في صباح اليوم. طبعا الأمور زحمة والطرقات زحمة، سواء كنتوا رايحين من طريق مسقط السريع ولا كذا الطرق الداخلية ورايحين للشارع العام أو الطريق مسقط السريع، فالطرق كلها مزدحمة. عندنا أيضا شارع السلطان قابوس مزدحم بشكل متواصل إلى بعد دوار برج الصحوة. عندنا هنا نفس ما واضح في الخريطة، أيضا العامرات بجانب دوار المنتزة في ازدحام. الطريق أيضا المؤدي إلى وين؟ إلى العقبة، عقبة بوشر، أيضا ما شاء الله أشوف أنه مزدحم، واليوم أكثر الزحمة بزيادة أشوف في العامرات وعقبة بوشر أيضا مزدحمة. عندنا هنا بعد طريق وادي عدي إلى الوطية مزدحم، فزحمة بداية اليوم. الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب وتوصلوا للوجهة بألف سلامة.
2: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: فيا صباح الخير. ونقول هالمرة إذن يعني هم يقولون وين تكملة الألوان، حابين يعرفوا الألوان الباقية، فيلا من جديد. طبعا اللي قلته كان كثير، ما رح أقدر أعيده كامل،
1: فنحن كنا على الرسائل يعني
0: بالضبط
1: تقولوا إيش لابسين من الألوان، نحن نحاول إنه ندور لكم يعني باللي موجود عندنا.
0: فإحنا كنا متكلمين على شذا الأحمر، وكنا متكلمين الله يسلمك. هذا شنو فيه؟ هذا التلفزيون إيش سالفته اليوم؟ أحط ميوت يطلع الصوت. إنزين، إحنا تكلمنا عن الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق السماوي والنيلي والبنفسجي.
1: زهري أبيض.
0: لا الأبيض ما قلنا. الأبيض هو طبعا معروف إن لون النقاء والسلام الداخلي والوضوح، ينظف الهالة من الطاقات الثقيلة ويعيد الانسجام، ويأثر بشكل عام على كل الجسم. تلبسه أول النهار في البدايات الجديدة أو أثناء التأملات، لما تكون قاعد كذا جلسات تأملات ممكن أنك أنت تلبس الأبيض. تمام. الأسود، أنت بغيت الأسود
1: صح؟
0: الأسود طبعا يا حبيبتي لون الحماية، لون الغموض والحدود، يمتص الطاقات السلبية ويدعم العزلة المفيدة، ويؤثر على الهالة كمجال عازل. فتلبسين عند الشعور بالتعب النفسي أو لما تحتاج تحمي نفسك من الطاقات الخارجية المزعجة. عشان كذا أنت كل يوم تجين تلبسين تحبين العباية السوداء، حتى لو فكرتي تاخذين ملونة
1: على طول اليوم الثاني يتغير للأسود. رحنا وفاة بعد مع الكحلي، كانت أميرة تقول إن عندها اليوم ورشة للموظفين، فكذا اليوم مودها رايح على كحلي، فرحنا وشفنا الكحلي إيش
0: بالضبط
1: يعني إيش
0: أصلاً أورا. قلنا تقدر تلبسها عند التأمل أو لما تكون محتاج رؤية واضحة لمواقف معقدة، فتلبس هذا الأزرق الكحلي أو النيلي.
1: هنا عندنا أيضا مشاركة تقول صباح الخير، صباحكم ورد وياسمين، صباح يحمل مع الأمل والبهجة من مسقط إلى قلوبكم، نرسل لكم تحية مليئة بالنور والفرح. أنا كاشخة باللون الأخضر الملكي،
0: يا سلام،
1: عاد لون صراحة جميل، فلازم جداً. أشوف ليش إيش دلالة اللون، قلتي لي الأخضر الملكي.
0: الأخضر إحنا قلنا يا شذا هو لون
1: في أخضر، في أخضر ملكي
0: أي.
1: اللي هي حاطتنا اللي هو كأن ما أعرف إذا أنت شفتي الصورة.
0: لا والله ما شفتها، وينها أي واحدة؟
1: أيوة.
0: جميل،
1: أخضر ملكي، يقول لش يجمع بين الأخضر الطبيعي وبين لمسة اللي هي الفخامة والعمق، عشان كذا يعتبر لون فيه توازن ورقي وقوة هادية. يعني دلالات أنه فيه فخامة وهيبة، راحة وتوازن نفسي، نجاح وطموح، حيوية مع الرزانة، وعمق وغموض جميل. فيعني قلش اللي يلبسوا اللون الأخضر هم أصحاب ذوقهم راقي أصلا.
0: يا سلام، يعني جدا من الألوان الجميلة اللي الناس فعلا أحيانا تختارها حتى في المناسبات، إن مثلا جميل تلبسها جميل، فخم، لون فخم كذا راقي على فكرة. حتى يعني شوفي هذه الدرجة، أحيانا شوف ما شاء الله حتى الشباب دشاديشهم وقت الشتاء يعني في كذا هذه درجة الأخضر الفخم، ويكون كذا جميل، لون راكز. وطبعا في الدشداش العمانية يختلف الرجالية، طبعا احنا لما نتكلم عنها. انزين، تقول أميرة وصلت الدوام ما قريت رسالتي، شنو تتغلون اليوم؟
1: أميرة غريبة غريبة، متعودين أميرة أول الرسائل اللي نقرأها، بس
0: طبعا هي يعني فتاة الميلاد، هي اللي ما تفتح رسائل الميلاد. أنا بقرأها.
1: لا اليوم ما شاء الله عندنا
0: ضاعت الرسالة
1: يعني تعرفي نوعين من المشاركات، الألوان وعندنا فوز برشلونة، فتاهت كذا رسالتك يا
0: المهم أميرة. أنا بقرأ رسالة أميرة، يحكى أن فتاة جميلة ولدت في 11 مايو، حين كانت الأزهار تتفتح بخجل وتفوح في الأجواء رائحة الحياة الجديدة. كانت ولادتها تشبه نسمة ربيعية هادئة، لكنها تحمل في طياتها وعدا بشيء مميز. فهابي بيرثدي، العمر كله، حبيبة الكل شذا. هذه تهنئة أميرة
1: لك، شكرا على هذا الكلام
0: حبيبتي شذا، والله العمر كله، تستاهلي كل الخير.
1: عاد أميرة دائما ما تنسى.

0: صراحة ما تنسانا يعني دائما ما تنسانا ونحن نحبش يا أميرة. وعاد اليوم تأخرنا في رسالتك سمحي لنا وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب ما نحرم من هذه التهنئة كل سنة.
1: والله تهنئة جميلة وأنت تستاهلين كل الحب والخير يا شذا ومثل ما قلت لك إن شاء الله تكون سنة كلها ورود
0: إن شاء الله يا
1: سنة كذا مليانة ورود. عاد الورود رمز للفرح للبهجة للسعادة فأتمنى لك فعلا سنة تكون كذا سعيدة يعني لما يقول لك مثلا سنة سعيدة ولا كل سنة وانت سعيد ما أدري كل عام وانت طيب أحس أنه سنة سعيدة فعلا بمعناه أنه تكون السنة كذا مليانة سعادة فيها مواقف جميلة فيها تحقيق لي يعني أمنيات فيها إن شاء الله أشياء كثيرة حلوة كلها كذا ورود وردية
0: إن شاء الله يا رب الله يسمع منك
1: يا رب يا حبيبتي
0: معاكم وياكم. عاد إن شاء الله يا أميرة سمعتي اليوم تقول على طاري الألوان اليوم لابس اللون الأخضر.
1: إيه إحنا قبل شوية تكلمنا عن الأخضر
0: أنتوا بس أي لون عندكم مرة أموركم طيبة إحنا راح نحصل لكم المعنى والدلالة. هنا عندنا بعد كنا حد قايل البرتقال بطلع أيه. لكم البرتقالي
1: يقول لك كان معانا عرس ولابس برتقالي كان نار وشرار يا
0: لون
1: سلام.
0: الطاقة يقول شو الحماس والدفء لأنه يجمع بين قوة الأحمر وبهجة الأصفر فلون الطاقة النشاط المرح التفاؤل الدفء الحماس الإبداع والثقة والانفتاح يقول لك اللي يحبوا هاللون بالعادة اجتماعيين عفويين يحبوا الحركة والتغيير ومتفائلين وعندهم مسألة لفت الانتباه بطريقة مرحة
1: يا سلام. يعني هو بالعادة يقول لك إنه فعلا من ألوان الفرح والحيوية والتجدد العاطفي هو لون البرتقالي يعني يخفف القلق والحزن والركود العاطفي فعند لما تكون عندك بدايات جديدة البس البرتقالي وإذا كنت يعني محتاج لطاقة إبداعية بعدهم البس البرتقالي. أم تميم تقول صباحكم ورد واللي يلبس كل يوم يونيفورم الدوام كحلي وأزرق
0: هذا مجبور
1: والعمر كله يا شذا أيضا
0: شكرا وياكم إن شاء الله يا رب. هنا عندنا أيضا من المشاركات البني أنا مطلعة كنت اللون البني فنشوف كيف البني وكيف أموره. قولوا لكم البني يا محفوظين السلامة يرتبط بالأرض والطبيعة علشان كذا يعطي إحساس بالدفء والثبات والبساطة جميل. وهو من الألوان اللي توحي بالراحة والأمان أكثر من لفت الانتباه دلالات أن في استقرار ثبات دفء راحة عندنا البساطة النضج والفخامة الهادئة.
1: والله البني من الألوان الجميلة الراقية فعلا يعني أحب البني بصراحة
0: كل شيء في الملابس لما تدخلي في الأثاث في كل شيء
1: يعني أحس قليل ما ألبس بني لكن أحبه أحب أشوفه حتى يعني على حد أحب الناس خاصة اللي تحسين يعني البني هم فيه لدرجات معينة فتحسين اللي مثلا يكون لابس البني اللي راكب على كذا درجته تحسين واحد أحيانا يكون لابس لش بني ملفت ليش أحس أنه يمشي مع السكن تون ماله
0: فحتى احنا ترى شوفي عالم
1: عالم
0: الالوان
1: حقيقي.
0: عالم يعني استمتع لما اشوف الفيديوهات اللي انا ما اعرف اذا مرت عليش
1: بلا
0: اللي هو يحط كذا عده اقمشه ورا بعض فانت تشوفي الفرق اصلا
1: فعلا
0: يعني هناك تحسي الفرق
1: في نفس الوقت
0: اتمنى يعني اذا عندكم فكره اذا عندنا هذا الشيء في عمان
1: بيكون وايد ما أعرف يعني أقصد المصممات وكذا إذا فعلا يعني يجربون عليك الدرجة درجة القماش مثلا إذا أنت تريدي أزرق بس إنه يكون عندها كم من درجة فكانش تسويها الاختبار على نفسك قبل ما تختارين القطعة وتفصلينها
0: يا ريت والله قولش هذا الاختبار عاد حال كل شيء ترى أنت تروحي تسويه مرة واحدة وخلاص تعرفي إيش الألوان اللي أنت تناسبش حتى مش بس في الملابس حتى في الميكب واستخدامش مثلا الفاونديشن والكونسيلر وكل شيء فأحس صراحة حلو يعني يا ريت إنه فعلا في مختصين يطبقوا عندنا هذا
1: طيب دمني ما في ليش أنت ما تبدين هذا الفكرة وهذا المشروع
0: مرة يعني على دراية بكل الألوان والدرجات والأندرتون ومدري إيش يعني فأحس لا مختصين
1: طبعا أم فطوم لابسة لون ناري يعني لون من الدرجات الأوفر كشخص راح أحب هذا اللون أحسه جدا جميل سواء أن هي مطرشت لنا فيديو شوفي تعرفين هذه الدرجة ما بين تحسين الرصاصي على الأوف وايت على اللون الهادي
0: صيف وقتته
1: لون جميل جدا لون جدا جميل. أتذكر حتى مرة أحد من الزملاء كان لابس نفس الدرجة. مميز كان اللون, جدا مميز فعلا. فما شاء الله عليك يا أم فطوم. أمر أمر من الصبح. ميلاد الهوى يا جماعة, ميلاد حبيبتي والله أختي الغالية شذا لها العمر كله.
0: شكرا على الإهداء هي العزيزة وفاء,
1: وكل من يحتفل اليوم الحادي عشر من نوفمبر. الحادي عشر من كم؟
0: مايو
1: 11 اللي مايو. وإن شاء الله يا رب السنة خير تكون عليكم أنتوا كلكم يا رب.

0: أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510-3000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار، وصحو بوجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: ويا مرحبا بكم من جديد وصباح الخير عليكم من جديد. واحنا بالدقائق الأخيرة من الساعة هذه مشوار الساعة 7، فنقول صباح سعيد على كل من يسمعنا ويتابعنا، وأيضا في نفس الوقت اللي مشاركنا نقول موضوع الألوان اليوم نتكلم عن الألوان وطاقة الألوان وكل لون متى يناسب أنك أنت تكون لابسة، وهذا اللون أصلا أيضا تأثيره كيف يكون عليك التأثير النفسي والجسدي لهذا اللون. تمام، بكل فخر واعتزاز مبارك للأستاذ عادل خلفان الراشدي حصول على شهادة الماجستير، هذا الإنجاز اللي يعكس عزيمته وإصراره وسعيه الدائم نحو التميز والارتقاء العلمي والمهني، فنسأل الله أن يجعل هذه الخطوة المباركة بداية لمزيد من النجاحات والإنجازات وأن يوفقه في مسارات المهنية والعلمية ويمنح التوفيق والسداد فيما هو قادم. ألف مبارك ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله. هذه مشاركة سالم العميري وإهداء لي الأستاذ عادل خلفان الراشدي، مبارك لك. أيضا نشوف صباح الخير، نصبح ماما رحمة ونبارك لها بسلامة بنتها والجميع الإخوان، والله يجمعكم على خير. هذه مشاركة العريمية، يا رب إن شاء الله نقول صباح سعيد لماما رحمة وألف الحمد لله على سلامة بنتها وجميع أخوانها إن شاء الله يا رب، وكلهم يكونوا دائما مجتمعين على خير. يعني الوهلة حسيت أني أنا صراحة ما أدري، عرفت أحيانا اللي تحسين حد يتكلم، طيب صارت معي هذه الحركة بعد وين؟ كنت رايحة في أحد الدوائر الحكومية أخلص موضوع، تمام، هي سالفتي بسالفة، فرايحة وين ما رايحة أبي أخلص يعني عندها البنت، فقالت لي انتظري أنا راح أناديج، قلت لها تمام. فإلي أنا أصلا يعني كنت رايحة لها، هي اسمها وفاء البنت، أوكي. فهمتي؟ فأنا رحت أقعد صوب الانتظار، إنزين ها ها ها قاعدة شوية أنتظر لأن هي كان معها أريدي زبون، ففجأة أنا سمعت حد يعني سمعت انه قالت وفاء، فانا قاعد اقولها انا مال اللي قمت كذا، قلت لها جايه تخيلي وانا متخرطفه رايحه
1: مال اللي فرحانه خلاص نادوني،
0: لا هي صوتها البنت اصلا أوكي. نفسها اللي هي اسمها اصلا وفاء، فهي صوتت وفاء،
1: اوكي،
0: فانا قمت على طول قلت لها جايه انا رايحه، طبعا كني قاعده في بيتنا يعني ما حد يصوت علي جايه، فجايه رايحه واصلا، قالت لي لا ما انت زميلتي اللي جنبي بعد اسمها وفاء، قلت لها ايش هالحاله هذه، اول مره في حياتي احس
1: في اسماء شوفي خلاص تكون مترسخه
0: يا ربي.
1: يعني انا بالنسبه لي وفاء بس وفاء واحده ماشي غيرها وفاء،
0: فهمتي يعني انت تعرفين واحده مثلا وفاء، فمسكينه عاد تمت تضحك، قالت لي خلاص دمتش يعني رجعتي، قالت لا ما اناديش انادي زميلتي، هي مسكت صوتت على زميلتها وانه وفاء تبي منها شيء، فهمتي، وانا من هناك قاعده عبالي تناديني انا جايه
1: نفس الحين لما تقرا رساله ماما رحمه فعلا أيوة. جاء في بالي نفس
0: ان هي تصبح على ماما رحمه وتبارك لها بسلامه بنتها، انا قاعد اقول ما ادري يعني قاعد احاول اقلب المشهد في مخي، فهمتي ايش اللي حاصل، بس احلى تحيه لكل ماما رحمه في الدنيا. المهم سالم العاصمي مصبحين عليك ايضا بالخير وصباح الخير، اليوم اخر يوم للعيال في المدارس، يعني بنودع الملاعب بهالمناسبه لابسين ابيض، يعني يا سلام
1: عندنا هذه فرحه الاهل مال ان اولادهم يخلصوا المدارس، يعني لانه اللي يحس انه نفسه مداوم كذا مع يعني اولاده وشايل هم،
0: صحيح،
1: لكن في نفس الوقت في نص ثاني اللي هو يفضل بالعكس ان اولاده يكونوا في المدرسه
0: بالضبط،
1: عن الربشه وعن الازعاج وعن يعني الجدول اللي يكون فعلا متغير. وشكرا اللي يرسل ويهنيني ويعني رسائل كذا كثيره، ما مقصرين وانتم بخير وصحه وسلامه، يعني مجموعه من المشاركات
0: وتهاني
1: وتهاني واصله كلها، ويعني قريتها كلها وشكرا لكم ما قصرتوا وانتم بخير وصحه يا رب.
0: يقول شو اللي لابس السماوي لون الصفاء الهدوء والصدق في التعبير، يساعد على الشفاء من مشاعر القمع والخوف من الكلام او الخجل. دائما يقول لك السماوي اللون هذا يأثر على الحنجرة على الرقبة وعلى الغدة الدرقية، فالبسوه في الاجتماعات المقابلات أو لما تحس أنك محتاج تتكلم بثقة ووضوح. جميل اللون السماوي على البعض بصراحة، في ناس يلوق لهم ويلوق عليهم. أنا لابسة اليوم ذهبي على بيج، يعني بيج مذهب، ما عارف أوصف اللون.
1: عاد هذا كيف نطلع
0: عالية، يسعد لي صباحك يا عالية. فحقيقي لا عندي الذهبي ولا عندي البيج اني اخبرك عليه.
1: بس بطلعها جدي، انت اكثر شيء على بيج. هي قالت
0: هي مصوره العبايه
1: اشوف على اساس ان نطلع لها اللون، يعني خلينا نقول بيج اكثر
0: تقريبا. تحسين على بيج على
1: اوف بنطلع. يقول لك اللون البيج من اكثر الالوان اللي تعطي احساس بالهدوء والبساطه والاناقه الناعمه. يعتبر هو لون اصلا محايد وسهل انك تنسقي معاه ويعطي مظهر رايق راقي بدون مبالغه. يقول لك دلالات اللون: الهدوء، الاناقه، الدفء، الرقي الكلاسيكي. متى تلبسي؟ لبسي في الدوام والاجتماعات، ايضا الطلعات الصباحيه، السفر، لانه يقولش مريح وسهل انك تنسقي، والمناسبات الراقيه البسيطه.
0: يا سلام، هذا بالنسبه حق البيج يا عالي، ان شاء الله سمعتينا. اما خوله ام حمودي تقول صباحكم ورد، اليوم لابسه بني. زين، ان شاء الله كنتي مع السمع وسمعتي ايش قلنا، وشكرا خوله لانك انت يعني ذكرتيني انا وشذا، وقالت ايضا كل من يسمعني هذا دعاء، يعني هي راسلته لنا انه الله يرزقنا الخير في كل خطوه ويفتح ابواب الرزق والبركه وييسر امورنا ويحفظنا من كل مكروه ويجعلنا من السعداء في الدنيا والاخره ولك اضعاف. يا حبيبتي يا خوله، الله ييسر اموركم ويسهلها عليكم يا رب، وإن شاء الله يا ربي تسمعون بالأخبار الطيبة عن أخوتش. أنا ما أعرف إيش صار، لكن إن شاء الله يا ربي ما عليكم شر. بسم الله، نروح الساعة 8.
1: يلا
0: يلا.
2: هذه الساعة كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسري العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: الطرقات وحالة الطرقات مستمعينا في هذه الساعة. حاليا نقول الساعة 8:06 بالضبط. تمام. ونشوف وضع الطرقات في صباح ثاني أيام الأسبوع في هذا الوقت تحديدا. مثل ما عودناكم رح نبدأ من طريق السريع، والازدحام في هذا الوقت في السريع رح يكون بادي الله يسلمكم قبل مخرج الحوض، ورح تزيد الزحمة طبعا عند مخرج الرسيل، ومن بعدها رح يفتح عليكم إن شاء الله الشارع، الله يفتحها علينا وعليكم يا رب. تمام. بعدها نروح للجهة الثانية، قاعد أشوف إنه في ازدحام وكثافة مرورية في مرتفعات القرم، يعني اللي جايين من مطرح ومسقط في دارسيت، مرتفعات هني دارسيت إلى القرم ازدحام وكثافة مرورية واختناق مروري هذه المرحلة. أيضا بالجهة المقابلة نقول اللي جايين من صوب مستشفى النهضة الوطية أيضا ازدحام وكثافة مرورية، فهذول الاثنينهم راح يلتقون وين؟ في شارع شاطئ القرم اللي هو صوب الصاروج، فهنا أيضا الزحمة بسبة اللي جايين من مطرح ومسقط واللي جايين من الوطية. تمام. نقول أيضا بالمقابل الحيل الشمالية القادمين من الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة، هنا الشارع باللون الأحمر، يعني تقريبا في كم من مكان في الشارع واقف، في زحمة مش طبيعية. تمام. اللي رايحين على دوار الموج من شارع مازون أيضا باتجاه دوار الموج زحمة، الشارع باللون الأحمر. القادمين أيضا من مسقط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة شوية مسوين ازدحام في هذه المنطقة، لكن بشكل عام ترى الشارع العام هذا الوقت زحمة أكثر من الخط السريع. فنتمنى لكم دروب السلامة، وإن شاء الله دائما كذا توصلون مشاويركم كل خير وسلامة، وصباح يكون سعيد.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن، اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: صباحكم عماني على هلا FM.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان. أريدوا

0: الأخبار والعلوم والسوالف في صباح اليوم. يا صباح الخير عليكم جميع. وفاء وفاء السالفة يا وفاء، ليش عيونك طالع فوق يا وفاء؟ وفاء البس عيد مطرشت لنا فيس ايموجي طالع فوق.
1: نحن يا أنا يا أنت في حد راسل زائد زائد بالغلط،
0: شكله بالغلط عيل،
1: شكلنا غلط مش شكلنا اكيد غلطانين او الكيبورد كذا ضاغط لان احنا نستخدم.
0: وتخيل عاد تلقين وفاء واصله يعني دوامها ومشغوله فجاه تحصل واتساب البرنامج قاعد يطرش لها زائد زائد، معلش الكيبورد احيانا.
1: فاذا انت تسمعينا رسلي لنا ناقص ناقص عشان انه خلاص يعني نحس انه وصلت نش الرساله. انزين وفاء خليني اخبر الشيء. وفاء والمستمعين
0: يلا
1: نقول لك. الموظف يعني موظف المكتب يكون منتج بس في العادة لمدة 2:53 فقط من أصل يوم عمل يمتد لثمان ساعات، يعني قولي 3 ساعات اللي انتي تكوني فيها منتجة مركزة
0: رجاء
1: تسوي شغلش بتركيز، ما بس تسوي شغلش كتخليص مهام.
0: قالوا لك 2:53
1: يعني 7 دقائق.
0: ليش تضيفين 7 دقائق؟
1: يعني
0: ترى تفرق السبع دقائق.
1: أنا عندي ما عندي الأعداد الفردية،
0: لأن أنت لو قبل 7 دقائق ترخصتي من الدوام بصمتي تراهم بيخصموها منش أو بيرسلوا لك إيميل أسباب أنش أنت طلعتي.
1: هل في حد كذا؟
0: طبعا إحنا لما كنا نسولف مع المستمعين أتذكر في واحدة من الحلقات قالوا لك حتى قبل بدقيقتين كان ينرسل إيميل. على طاري كان موضوع أن أحد الموظفين كان ترند قبل 5 دقائق كان طالع.
1: اللي عندهم مسؤول مركز عليهم حتى في النفس
0: بالضبط.
1: أنت كيف ما في أشغال أخرى في
0: ما في مراقبة بس متى تدخل متى تطلع. لكن أنت قلتي هنا أنه هم قالوا خلال هالـ8 ساعات عقله هو كموظف ما يشتغل وما يركز إلا 2:53
1: يعني شوفي أنا أحس أن هذا الموضوع طبيعي. أوكي تختلف الساعات، يمكن الساعات اللي أنت تكوني فيها منتجة غير عن الساعات اللي أنا أكون فيها منتجة غير عن المستمعين، ويمكن العدد أحيانا بعد يختلف على حسب الطاقة وعلى حسب الشغل اللي أنت تسويه. بس إن 8 ساعات أنت تكون فيها منتج 100% هذه لا. يعني هذا إذا مثلا ممكن تصير إذا أنت مهيئ نفسك اللي هو ترى أنا عندي مثلا اليوم ضغط عمل موسم فترة، هذه شيء طبيعي أنك أنت تكون وبعدك ما 8 ساعات
0: صحيح.
1: إلا ما شوية بتفصل، إلا ما شوية بتقوم بتسوي لك قهوة بتروح هنا هنا، لأنه طبيعي الطبيعي الإنسان الطبيعي الإنتاجية طبعا اللي نحن نتكلم فيها اللي عقلك وذهنك وجوارحك وكل شيء تكون مرة في العمل أنت جالس تسوي. أيوة مش شوية ها سلمت شغلة شفت لك تليفونك مدري إيش سولفت شوية مع زميلك، هذه لا
0: صح.
1: هنا أنت جالس تنتج بس وتشتغل وتسليم مهام.
0: في رغم أنه في يمكن بعض الوظائف شذا يعني ما عندهم يعني خلينا نقول فكة نفسنا نحن أو يعني مساحة نفسنا نحن،
1: يمكن عنده فهمتي؟ مثلا عملاء عنده
0: بالضبط.
1: شيء
0: بس الجيم ما يقدر نفس ياخذ.
1: أيوه. بس هل عقله وذهنه في 8 ساعات نفس الشيء إلا عنده في ساعات حقيقي. يعتبر البيك يعني اللي هي
0: ذروة
1: أنت مرة عندك تركيز عالي وطاقتك عالية بس بعدين لا أنت مجرد بس تخلص وتسلم المهام لأنك أنت مجبور
0: تنجز بس كذا يعني
1: تنجز.
0: فغير أنك تنتج وغير أنك أنت إنجاز للمهام الموكلة إليك. فخبرونا أنتوا إيش رأيكم في هذا الموضوع وذا السالفة. هل فعلا تحس نفسك يعني أنت تحس نفسك قيسها على نفسك 8 ساعات دوام عندك تحس كم ساعة اللي فعلا تنتج فيها؟ مثل ما ذكرت شذا هي مش فكرة ممكن أن هذه 3 ساعات متواصل، هما مش 2:53 متواصل.
1: بعد ايش انتي
0: مصرة على 53 دقيقة؟ أحس 7 دقائق تفرق.
1: زين
0: يعني انت تخيل أن انت في نهائي وسبع دقائق ما بيفرقوا
1: من أصل 8 ساعات. أنا
0: من أصل 90 دقيقة في الملعب
1: كلمش من أصل 8 ساعات.
0: أيوة أنه إنتاجيتك أيوة 2:53 بس لا تزيدي عليهم 7 دقائق.
1: يلا ما مشكلة
0: ماشي ما نبقى 3 ساعات. فنشوف المستمعين إيش هم يحسون كم عندهم. أتوقع أحيانا ممكن حتى العمر ترى يكون له دور بداية 20 والطاقة
1: غير عن بعد غير في عن مشاركة قلش أنا 53 دقيقة.
0: واو 53 دقيقة فقط.
1: 53 دقيقة لا تزعلي في حد بس 53 دقيقة.
0: ممتاز جدا ممتاز جدا. انزين هنا يقول لك تقريبا من 15 إلى 30 دقيقة. أوف أوف أوف بس هذا
1: وباقي الوقت هذا
0: إيش تسوي باقي الوقت؟
1: كيف عندنا ولا دقيقة لأن ما عندنا أشغال في دوامنا بصراحة غير نروح الحين حاليا في فترة الصيف نقصلك هذاك اللمبة الأخضر
0: يا والفلفل سلام.
1: وطول اليوم أنا والزميلات جالسين عليه والله شوفي دائما أقول اللي عندهم في يعني مؤسساتهم ماشي شغل ترى
0: متعب الموضوع
1: متعب الموضوع لأنش أنت رايحة أو قايمة

0: في جهد يعني ذهني. لازم بالضبط انك انت تقدمه. الله يعين. عموما في مشاركات لكن احنا بنرجع لها بعد الفاصل. ليش ما تبي تنضغط؟
1: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي ودايناميت. اطلبه الآن.

0: فما شاء الله الموسيقى طولت. لما الموسيقى تطول عارفوا ان عندنا ظروف
1: خارج عن إرادتنا،
0: خارج عن الإرادة. عموما يعني مشاركات رسائل كذا واصلة على الواتساب
1: على السالفة اللي خبرتينا إياها أكيد شذا عن أنه عقل الموظف خلال هالثمان ساعات ترى الإنتاجية عنده ساعتين
0: و53 دقيقة فقط. فنشوف يلا أنتوا كم ساعة تحسوا نفسكم منتجين فيها. ونحن لما نتكلم عن الإنتاجية مش اللي هو أنت بس تخلص شغلك وخلاص، لا، إنتاجية معناتها أنك أنت حاضر ذهنيا وكذا بجوارحك وكل شيء تشتغل وما تنشغل بألف شيء. فنشوف المشاركات. أنا عندي طاقة لآخر الدوام لأنه بصراحة حفز نفسي، صح يبين يعني يبدأ التعب علي وكذا، لكن لازم أخلص أشغالي كلها وأطلع، ولما أطلع خلاص أحط طاقة ثانية غير عن الدوام، أبدا ما أربطها. يعني الحمد لله رب العالمين، أحب أعمل جو علشان تجي الطاقة لا إرادي، ولازم ما تخلي الله. يومك يكون ممل. إنزين، وعن نفسي ما أقبل هذه الظروف لأن أوكي تتكلم عن الموسيقى طبعا. هل يعني أنا ما أعرف كم مفروض نتكلم أنا وفاء كم دقيقة؟ نحن في الفاصل يمكن نوصل أحيانا 7-8 دقائق لغاية ما تخلص الموسيقى
1: حقيقي. لما خلاص. احنا بنفسنا يعني نحس انه لا بعد الثمان دقائق، يعني احس انه واحد
0: نشرب ماء
1: طلع من بيتهم راح خذ كرك راح ما عارف ايش سوى راح وصل مدى.
0: واذا بيت اذا بيته قريب من الدوام
1: لا يعني اوفر صراحة
0: بواحي واصل
1: بوي على الاقل بالحظ حتى ما طلعت لي اغنية اسمعها ولا شيء. عندي بعد يقول البريك الوقت الباقي ها تقريبا من 15 الى 30 دقيقة يعمل مخ هذا هذا او هذه ما ادري الشخص اللي مشاركنا
0: هنا عندنا بعد 53
1: الوقت الباقي بريك
0: 53 انتم معلقين على 53 دقيقة.
1: يسعد صباحك 8 ساعات شوية وحوش الصحراء 12 ساعة مع بعض الأوقات. يعني أبو غيث صراحة يعطيكم ألف عافية وعساكم على القوة أنت وكل من أكيد في هذا المجال وهذا القطاع. واحدة من الأشياء اللي كنت مستغربة منها البارح يعني من فترة الظهر على بال ما أنا يعني كنت واصلة خلاص قريب الحارة وكذا، فمتفاجئة يعني كانت الساعة 2:15 وما زالوا العمال قاعدين يشتغلون. فثنتين وربع أشوف السيارة 45 درجة درجة الحرارة هاي في السيارة طالع لي، ما أعرف هل الحقيقية اللي برع ولا لا.
0: والشمس.
1: أنا يعني مصدومة كنت متفاجئة كنت ليش قاعدين يشتغلون لين الحين.
0: قبل كم يوم أعتقد كذا أنه في حد نزل كأنه خبر أنه خلاص، لأن أنت تعرفي في فترة الصيف هم بالعادة
1: أيوة.
0: بعدين لا وزارة العمل نزلت أنه لا بعد ما بدأ تطبيق هذا القرار وأتوقع يبدأ إذا ما خابضني من يونيو، إذا ما خابضني أنا ما متأكدة.
1: لا لا لا لا أعوذ بالله،
0: ولكن والله. الحرارة ما ترحم
1: حقيقي. أنا بس قاعدة أطالع العمال يعني ما موقع واحد، أكثر من موقع في الساعة 2:15 هم شغالين بغض النظر إن حاطين هذا الخوذة حاطينها على راسهم.
0: هذه الخوذة وحدها تزيد الكتم
1: ما لها يعني أحس حتى ما منها فائدة أصلاً، الخوذة اللي حاطينها بس شكل يمكن فهمت تحسين بلاستيك فوق راس بغض النظر يمكن داخلها فيه فلين ولا إيش ما أعرف، لكن الوضع جدا صراحة يعني مؤسف. والوضع يعني حرام، يعني أنا قاعدة أمشي وأطالع وأشوف العمال هذين يشتغلون قاعد أقول يعني الله يرحمنا برحمته والله
0: عنهم
1: يعني أقول إن الواحد فعلا يعني أنا أسهل على الناس عشان الله يسهل علي، أيسر للناس عشان الله ييسر أموري، يعني أرحم اللي في الأرض علشان يرحمني اللي في السماء حقيقي. يعني معقول لهالدرجة ما في يعني ما حد يطلع ذا الوقت ويحس بالحرارة؟ احنا في السيارات والمكيف تضربين اخر شيء وبعدش تحسين ما يعني ما في نفس مكتومة، فما بالك هو في الحر قاعد يشتغل ويحفرون ويشيلون ويحطون ويصبون، ترى
0: يعني
1: ما في
0: جهد
1: شيء.
0: جهد مبذول حقيقي فوق الحرارة بعد جهد ايه؟ مبذول
1: يعني هذا ما تقدرين تقولين عنه ساعتين و53 دقيقة شغال، هذا مكروف 12 ساعة متواصل، إذا بيطلع بريك ساعة في ذيك الشمس بعد يأكلوا أحسهم اللي أنا على حسب ما أشوف أكيد يمكن في لهم أحيانا أماكن على حسب المواقع مخصصة، لكن لا ولا اللي أشوفهم في الشارع مثلا في الشارع العام على الحشيش تلقينهم كأنه ماخذين بريك ونايمين منسدحين يعني من التعب وبعد فوق كل هذا الشمس وحرارة. لا صراحة حقيقي المفروض أنه يعني ما في ما يشتغلون من الآن لأن الحر مش سهل أبداً.
0: بس فترة الظهر يعني بالضبط. هذيك الفترة وش بتسوي؟
1: بالضبط يعني بالنسبة لهم أكيد يمكن في شركات وفي مشاريع كبيرة وفي أشياء ممكن تتأثر في الثلاث ساعات اللي بيوقفون فيها، لكن لا ما يصير. الإنسانية أتوقع يعني قبل كل شيء. الله يعيننا إن شاء الله ويرحمنا برحمته يا رب.
0: مرة ثانية
1: ما أعرف شو السالفة اليوم والله العظيم مضايقيني.
0: نطلع فاصل شكله.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار، وصحو بوجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة لسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان. أريدوا

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن مستمعينا الأحبة نشوف حالة الطرقات وكيف الوضع وكيف الأمور في هذه اللحظات الساعة 9:10 من استوديوهات هلا اف ام. الوضع طبعا أفضل بكثير من الساعات الماضية. طريق مسقط السريع انسيابية في الحركة، يبقى بس شوية ازدحام بعد مخرج الرسيل، وعندنا شارع السلطان قابوس قبل دوار برج الصحوة شوية ازدحام، وعندنا أيضا في العذيبة ازدحام. العمرات نشوف كيف الوضع صار في عقبة بوشر، الوضع صار تمام وكل الطرقات أمورها تمام في هذه اللحظات.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.
2: تعرفوا هالريحة الحلوة اللي تطلع قبل المطر؟
3: اسمها بيتراكور.
2: بيتراكور.
3: هذه الريحة تعد من أكثر الروائح الطبيعية اللي تمنح الإنسان شعور بالطمأنينة وتجدد الذكريات الجميلة لما تحمله من ارتباط مباشر بالطبيعة وبالبدايات الهادية.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم أكيد في مشوار صباحكم عماني وفي ساعتنا الأخيرة. في هذه الساعة راح نروح لعين على عمان وأبرز الأخبار المحلية. خلونا نمر للأخبار المحلية. وبدأ أعمال النسخة 21 من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء اللي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة مع إعلان حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالمدن المستقبلية.
1: يعني أكيد مثل ما شفت أيضا شذا يعني تغطية الزملاء في هذه النسخة وفي معرض مؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء. شفنا مجموعة من الفيديوهات وشفنا أيضا مجموعة من التغطيات اللي هم فعلا عاملينها أمس مع بداية المؤتمر وأكيد خلال 4 أيام هم متواجدين. حبيت أيضا يعني ممكن المستمعين اللي يسمعونه يتابعون الآن يقدرون أيضا يدخلون على حساب هلا اف ام على السوشيال ميديا ويتابعون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميل سالم داهم مسوي لقاء مع سعيد روبو, ما تابعتي الفيديو يمكن شكله ما مر عليش, فحبيت اللقاء كان كذا يعني ظريف ومميز. فيعني هذه دعوة أكيد لكم أنكم تتابعوا الفيديو عبر صفحتنا.
0: هنا عندنا أيضا من الأخبار المحلية أيضا معالي السيد وزير الخارجية ونظيرة المالديفية يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى احتواء التوترات ودعم الحوار وجهود التواصل إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلم الإقليمي والعالمي.
1: إذن أيضا نقول يعني مجموعة من الجهود الميدانية في جبال ظفار لتأهيل وصيانة عدد من العيون المائية رغم وعورة التضاريس ضمن مساعي الحفاظ على مصادر المياه الطبيعية وتعزيز استدامتها. ما شاء الله حبيت وشفنا أيضا. نقول بعد من الأخبار تسجيل 4271 سجل تجاري جديد بمحافظة شمال الباطنة خلال عام 2025 في مؤشر يعكس تنامي الحراك الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال بالمحافظة. أيضا بالنسبة لمسابقة مختبر الجدران المتساقطة 2026 بسلطنة عمان بدأ التسجيل في المسابقة, وطبعا المسابقة بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار وبالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية وراح يستمر حتى 11 من يونيو المقبل. إذن هذه كانت وقفة مع مجموعة من نقول المشارك الأخبار عفوا, ومكملين أكيد معاكم في مشوارنا من صباحكم عماني.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

شاء الله على يناير بإذن الله تعالى. المدرب وأبرز ما قال مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي بعد مراسم قرعة كأس آسيا 2027 أنه كل البطولات المقبلة راح تكون مهمة بالنسبة لنا، ومجموعاتنا تعد إحدى أقوى المجموعات في البطولة، مجموعة عربية خالصة والتنافس الفني راح يكون فيها عالي جدا. نحترم جميع المنتخبات المنافسة بالمجموعة، ولكن طموحنا الذهاب بعيدا في البطولة. أيضا ذكر أنه كل مواجهاتنا راح تكون صعبة، وعلينا احترام الخصم وعدم التقليل من إمكانيات من إمكانياتهم كذلك، أيضا وأيضا عدم التقليل من إمكانياتنا نحن كمنتخب أيضا كذلك. وهدف تطوير المنتخب العماني، ولديه خطط عمل طويلة المدى وقصيرة المدى، وكل البطولات المقبلة هي مهمة بالنسبة لنا. فهذا أبرز ما قاله مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي بعد مراسم قرعة كأس آسيا 2027. دامنا بدأنا مع المنتخب وكذا، فبنروح أيضا مع واحدة من الأخبار الرياضية، وهالمرة مع أحمر الناشئين اللي راح يخوض أولى تجربة الودية ضمن برنامج الإعداد الخارجي. راح تكون في مباراة ودية لمنتخبنا الوطني للناشئين اليوم الاثنين الساعة 6:30 بتوقيت سلطنة عمان ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب قطر. هذه إذن مباراة ودية راح تكون اليوم 6:30 المغرب بتوقيت سلطنة عمان. المباراة راح تكون في أكاديمية سباير، وهي مباراة ودية للمنتخب الوطني للناشئين.

0: profesionales.
1: تطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

0: صباح الخير إذن والبركة عليكم مستمعين الأحبة مع مشاركاتكم مع رسائلكم. ونروح المرة دا من نحن مرينا على الأخبار يعني المحلية, في أيضا خبر رياضي عالمي دا من أمس, يعني نحن كنا رحنا على بداية البرنامج مع برشلونة اللي فاز بالدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه والثانية على التوالي في الكلاسيكو أمس. أيضا من الأخبار اللي شفتها وفاء إن وفاء والد مدرب برشلونة فليك قبل ساعات المباراة, يعني قبل ما الكلاسيكو أيوة بين برشلونة وريال مدريد قبل ساعات كذا
1: بدء من المباراة. ف يعني سبحان الله, فهي أنا على بالي يوم تقولين إن وفاة جسمه قلت لكم من الفرحة سبحان الله, فهمتي؟
0: هو قبل
1: جاء في بالي كذا الخبر مع إنه ليكم الفرحة
0: عاد يعني التوقعات صارت انه يمكن لا اليوم بيتأثر الفريق, بس انا كأني شفته امس موجود ولا ايش, يعني ما اذكر حتى لما شفت الخبر. ايوة حتى لما شفت الخبر يعني قلت يمكن انه يكون ما صحيح, بس لا بين سبورت هم اللي منزلينه او في الحساب الرسمي اللي بين سبورت اللي منزل الخبر, فاكيد يعني كان الخبر صحيح. ولكن اللي صار عاد فازت او فازوا برشلونة وتم تتويجهم,
1: يعني كانت مباراة نهائية
0: أيوة كان كلاسيكو خلاص عشان دوري ريال مدريد وبرشلونة. ففاز برشلونة وفي الدوري
1: شكلها عاد كانت مباراة مهمة
0: أيوة كان من سهرة المستمعين اليوم من بداية الصباح
1: كانت.
0: أيوة
1: سهرة لمحبين الكورة
0: يعني بالضبط. اللي صارت والخبر الرياضي.
1: إذن يعني خلاص راح نقول نختم مع مستمعين الكرام مشوار صباحكم عماني مع هذا الخبر, خبر تتويج برشلونة ببطولة ولا
0: الدوري الإسباني,
1: بالدوري الإسباني للمرة الثانية. قلتي
0: للمرة الثانية, حرام عليك.
1: لا لا لا,
0: هنا لازم وقفة.
1: المرة
0: التاسعة 29
1: 20 بعد
0: وأيوه هذه المرة الثانية على التوالي.
1: يعني إنه خذوها البطولة الماضية وحين أوكي معلش سامحينا.
0: طبعا
1: شوية تعبين رياضة وبرشلونة وريال مدريد, يعني ما كثير في الموضوع يعني
0: خلاص سامحتش.
1: 29 مرة فايزين, إن شاء الله السنة الجاية عقبال 30 وتكون الفرحة يعني كذا وثالثة على التوالي, فالثالثة بتكون ثابتة إن شاء الله. فاحنا معاكم كذا راح نختم مع فنان العرب محمد عبدو. اكيد انت كنت متوقعة بختم مع حبيبي برشلوني.
0: لا ابدا احس خاص هذه الاغنية على كل برشلوني نروح
1: على كل خبر يخص برشلونة. فنلقاكم ان شاء الله ده في العمر بقية مستمعينا بكرة في موعد جديد وحلقة جديدة. اتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله أسبوع كذا حافل بالإنتاجية والإنجازات والأشياء الحلوة اللي راح تقضوها أكيد على صعيد العمل.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: يوميات البرامج تغطياتنا وآخر الأخبار تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الإمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضع الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم.
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
3: المستشار.
4: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
3: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
4: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام هذه حالة الطقس، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع تدفق للسحب العالية على المحافظات الشمالية. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أعلنت الهيئة عن تخفيض أو نسب تخفيض الفواتير استهلاك الكهرباء للحسابات الأساسية حسابين أو أقل للفئة السكنية. التخفيض هذا طبعا راح يكون إن شاء الله تعالى من شهر مايو إلى شهر أغسطس. في مايو بالنسبة للشريحة الأولى راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 15%. الشريحة الأولى طبعا تحدث من 0 إلى 4000، والشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تحصل على نسبة تخفيض الواقع 10%. الاستهلاك أعلى من 6000 راح يكون مستحق لتخفيض بنسبة 5%. هذا نتحدث عن شهر مايو. أما الأشهر من يونيو وأيضا ويوليو وأغسطس راح ترتفع إن شاء الله على نسبة التخفيض بالنسبة للشريحة الأولى راح ترتفع بواقع 20%، وبالنسبة للشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تستحق تخفيض بنسبة 15%، وأكثر من 6000 راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 10%. نسب التخفيض هي نفسها، نعم، ما في صار في تغيير، هي مستمرة على هذا الأمر. نحن في حيث التصنيف لا يوجد عندنا حساب مواطن وغير مواطن أو مواطن ومقيم، هو التصنيف يعني يعتمد على أساس الحسابات الأساسية والحسابات الأضافية. التخفيض هذا طبعا راح يشمل الحسابات الأساسية حسابين أو أقل بصرف النظر عن كان المستفيد هو مقيم أو مواطن. والله كأرقام هو أنا ما إن حقيقة الآن عندنا الأرقام، لكن بشكل عام يعني نحن بالنسبة للشريحة الأولى حسب البيانات معنا نتكلم عن 0 إلى 4000 هي تمثل الشريحة الأكبر في المشتركين السكنيين، يعني ما تقارب تقريبا 80% من المشتركين السكنيين غالبا لا تتجاوز الشريحة الأولى أو يعني في حدود الشريحة الأولى، ويعني في حالات بسيطة تخرج اللي هي تروح للشريحة اللي تليها. يعني الغالبية العظمى من قاعدة المشتركين.
2: كم يقدر هذه تقريبا بالأرقام اللي موجودة؟
1: الأرقام حقيقة ما تحضرني، لكن كنسبة تقريبا في حدود تقارب 80%. النسب التخفيض هذه راح إن شاء الله تعالى يجدوها في فواتيرهم إن شاء الله.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للتفاوض إلى الوسيط الباكستاني، والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه عقبات لعبور مضيق هرمز. سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مقذوف ومسيرتين تم إطلاقها من جنوب لبنان أحد النازحين في الجنوب.
4: بكل العقدة بجنوب بقضاء صور كان في استهداف لدبعال ولصريفة وغارة عن منصورة وغارة عالسماعية وعبدياس، وبقضاء النبطية كان في قصف على بلدات مثل يحمر الشقيف وعدشير.
3: قطر تؤكد إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة قبالة شواطئها، والدفاعات الكويتية تتصدى لمسيرات معادية على حد وصف وزارة الدفاع.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية أحد سكان القطاع.
5: كان في استهداف لجيب شاهدين، توسع الخط البرتقالي، تهديد بقصف في بناية في تل الهوى.
3: الإعلام الإسرائيلي يقول إن اللجنة الوزارية للتشريعات ستناقش في الكنيست مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل ناشطين أجنبيين ضمن أسطول الصمود الذي انطلق من إسبانيا الشهر الماضي. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يجري بعض التعديلات الوزارية للمرة الأولى منذ سقوط النظام بشار الأسد. كان معكم وليد قنديل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية.

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: على FM.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا FM. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

الوظيفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيير

0: نايت لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: تطوعنا نحن أول شيء في شركة عيني يعني قدم حل تقني كامل يربط بين تطبيق ذكي سهل الاستخدام، يعني ما في أي تعقيدات أبدا، يعرض البيانات ويصدر تنبيهات فورية. نظام مادي داخل الحافلة يتكون من قارئ البطاقات الـ RFID، أيضا الحساس يعمل بالموجات المليمترية اللي هو الـ MM Wave، استخدمناه لأنه يعني دقيق جدا للتحسس أو الاستشعار الوجود البشري، يستشعر أنماط التنفس حتى لو كان الطالب في حالة حركة أو في حالة سكون أو في حالة كان نائم، ويخترق بعض الأشياء الخفيفة مثل لو كان الطالب تحت المقعد. أول شيء نحن نحترم الخصوصية، ما في أي تسجيل صور أو فيديو، ما في كاميرات أبدا. طبعا التطبيق يكون مع إدارة المدرسة ومع الولي الأمر وأيضا مع سائق الباص. التنبيه يصدر مع الكل، يعني مع اللي موجود معهم التطبيق. نقدم في شركة عين نظام منخفض التكلفة تقريبا 52 ريال عماني كامل النظام، في معنا اشتراك شهري يكون 10 ريال لمدة عقد يتجدد سنويا، هذا العقد مدته 12 شهر. طبعا نحن من رؤيتنا أن نصبح الحل التقني المتكامل الأول والمعتمد في السلطنة لسلامة الطلاب في الحافلات.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: تعالوا عدوا عيوبها.
1: ما تنعد والله ما تنعد.
0: وما هم من إحساسه ولا إحساسه ولا ولا إحساسه ولا ناسه. أنا ما غيب.
1: الله قول قول.

يجيني الكويت.

0: شاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض. تبرع بالدم اليوم وكن سبباً في إنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم. جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا
2: وإحنا معاكم متابعينا الكرام عبر أثير هلا اف ام، وبالتأكيد محطتنا هذه المرة مع ضيفتنا في الاستوديو رئيس مجلس أو نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية الإيجابية. أرحب بالأستاذة تقوى بنت حسن اللواتي. مساء الخير أستاذة تقوى، حياك الله معنا في إذاعة هلا اف ام.
3: الله يحييش خلود، شكرا جزيلا. إحنا بالعكس كثير فرحانين نكون معاكم في هاليوم المميز، ونشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
2: الله يسلمك. احنا اسعد استاذة تقوى. طبعا احنا اليوم في هذه المقابلة سويناها تزامنا مع توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين إذاعة هلا اف ام وجمعية الرؤية الإيجابية. بالتأكيد أول شيء طبعا اسمحي لي أبارك لكم كمجلس إدارة جديد بعد الانتخابات الأخيرة، وفي البداية رحب فيكم وانتوا أصحاب مكان. وخلينا أبتدي معك هذا الحوار بالحديث عن الجمعية، عن كل ما يتعلق فيها وحتى عن مجلس الإدارة الجديد.
3: شكرا جزيلا خلود. طبعا جمعية الرؤية الإيجابية هي جمعية خيرية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وتم إشهارها في 2023، صار لنا تقريبا سنتين. ومثل ما تفضلتي الحين عندنا مجلس إدارة جديد الحمد لله من مختلف القطاعات، وعنده خبرة متميزة في العمل الحكومي والخاص أيضا، ومهتم جدا بهذه القضايا. احنا دورنا الأساسي في الجمعية وهدفنا أن نركز على نشر التوعية وتثقيف المجتمع حول أضرار المخدرات، وأيضا في نفس الوقت نشر التوعية عن مرض الإيدز اللي هو فيروس نقص المناعة المكتسب. نتعامل مع شرائح مختلفة في المجتمع، فئة الشباب هم أكثر فئة إحنا نوجه رسائلنا دائما ليهم، ولكن أيضا نتعامل مع اللي هم اللي يعانوا من مشكلة الإدمان، أيضا أسرهم والمتعافين اللي هم عدوا مرحلة الإدمان وعدوا الحمد لله مرحلة التأهيل والعلاج، والحين صار لهم الوقت أنهم يندمجوا للمجتمع ونحتويهم، وأيضا أسرهم. أيضا نتعامل مع المتعايشين بفيروس الإيدز وأسرهم، فنتعامل مع مختلف فئات المجتمع كجمعية. الحمد لله من بداية تأسيس الجمعية إلى الآن حققنا العديد من المبادرات والأنشطة، وقعنا الكثير من الاتفاقيات مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية الأخرى على أساس نقدم الدعم المناسب لهذه الفئات. الدعم ما يختصر فقط على التوعية، وإنما أيضا على الدعم الصحي النفسي اللي قدموا للفئات المستهدفة.
2: نعم، اليوم نتكلم عن عامين مروا عامين قادمات، بالتأكيد تشوفوا قدامكم هناك كثير من الأهداف اللي حابين تحققوها أستاذة تقوى.
3: احنا تركيزنا مثل ما خبرت أستاذة خلود على التوعية. الشباب يعني احنا فكرتنا ان نبدأ مرحلة التوعية من المراحل الأولى، من المدارس، الكليات، الجامعات، قبل ما الشخص يوصل لفكرة انه هو يجرب انه يتعاطى، او يجرب انه هو مثلا او يفكر انه ياخذ مادة من هالمواد، او انه ينخرط في اللي هي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. فبالتالي احنا تركيزنا في الفترة الجاية حيكون اكثر على زيادة التوعية في مختلف على مختلف المستويات، المدارس، الكليات، السكن، الطلبة نفس الشيء، سكن الطالبات، وندخل بطرق إبداعية مختلفة نوصل الرسائل للشباب بطرق بسيطة. المشكلة خلود بعده في خوف على هذا الموضوع. هالمواضيع تعتبر مواضيع حساسة جدا، لا ما نتكلم على موضوع الإيدز، ما نتكلم على طرق الوقاية، عيب، حرام، ما يصير، هالكلمات بعدها متداولة في الموضوع ومنتشرة بكثرة، فهذا كله يعرقل موضوع حل هذا القضايا صراحة. فإحنا في المرحلة القادمة حنتكلم أكثر على توعية، تثقيف في مختلف الأماكن وبأساليب حديثة جذابة لفئاتنا المستهدفة إن شاء الله. ومشاركاتنا حتكون متنوعة بإذن الله، وفي اتفاقيات نوقعها إن شاء الله في القريب. أيضا وقعنا عدة اتفاقيات سابقا، ومنها إنشاء خط الساخن، فبيكون في تدشين للخط الساخن بشكل تجريبي في الفترة القادمة، وتم يعني تنفيذ هذا المشروع عن طريق شراكة مع شركة طبعا عمان تل.
2: نعم. طيب يعني أنت قلتي الآن الهدف الأساسي الجانب التوعوي، وبالتالي يمكن حتى الشراكة مع هلا اف ام جزء من الهدف في تحقيق هذه المسألة، بالإضافة طبعا لطرق أخرى. خليني أتكلم معك عن التعاون هذا خلال الفترة المقبلة بناء على الاتفاقية اللي وقعناها.
3: مثل ما تعرفي خلود، يعني الإعلام هو شريك أساسي في أي صناعة أي محتوى يخص الوعي المجتمعي. الجمعية وحدها ما تقدر تشتغل في نشر التوعية، وإنما تحتاج إلى شراكات، والإعلام حيكون طبعا مع هلا اف ام خصوصا حتكون عندنا منصة قوية بحيث أن نقدر نوصل رسائل بسيطة، رسائل حقيقية من مصادرها الصحيحة للمجتمع بأساليب مبتكرة وحلوة وجذابة معاكم. وإنتوا صراحة كهلا اف ام ما قصرتوا معانا وداعمين من أول ما تأسست الجمعية، وكل الشكر ليكي صراحة، لأنه بالفعل كنت الداعمة الأساسية لهذا الهدف. ما كل حد يتقبل مع الأسف أنه يتكلم في هذه المواضيع، المخدرات والإيدز، وبالفعل يوقف وقفة جدية في هذه المواضيع، ولكن أنتوا يعني كهلا اف ام وقفتوا معانا صراحة في بداية المشوار، فهذه الشراكة تعتبر من الشراكات المهمة بالنسبة لنا، وحيكون لها خطة على مدار السنة متكاملة. حيكون في محتوى قوي جدا بإذن الله عن طريق إذاعتكم نوصل فيها لفئاتنا المستهدفة، وأيضا نشارك فيها جميع المؤسسات، لأنه الجمعية تحتاج إلى شركاء حقيقيين يكونوا معاها على أساس نقدر إحنا نحقق هذه الأهداف. مثلا الأسرة، يعني ضروري جدا إنه إحنا نوصل للأسر، للبيوت، نثقفها، نوعيها أكثر بأبسط المعلومات، يعني كيف ممكن أنت تنتبه على ولدك إذا بدأ في الأعراض البسيطة، كيف أنت تقدر توصل للجهات المختصة والخدمات المتاحة بالطريقة المناسبة، على أساس أنه إحنا نقدر نعالج المشكلة في بداياتها قبل ما تكبر هذه المشاكل وتصبح بالفعل مشاكل أكبر.

0: المفاهيم المغلوطة. لو قلت لك أنه لو بعض المفاهيم اللي أنت فعلا تتمني كنائبة رئيس موجودة في هذه الجمعية فعلا أنها تتغير، مثل شو؟
1: يعني شوف، التحديات موجودة، ما نتكلم فقط على مستوى السلطنة وإنما بشكل عالمي هذه المشاكل موجودة والتحديات تتطلب تكاتف الجميع. أهم شيء خلود، لأنه لما نجي مثلا يقولك تقوى إيش يخص مثلا وزارة العمل، فلنفرض في موضوع المخدرات
0: مثلا
1: زين، تشوفي إنه المدمن بعد ما يتعالج ويتعافى ضروري جدا أنه إحنا ندمجه في المجتمع. خلود اليوم هو ما عنده فرص وظيفية، ولما تجي على موضوع المخدرات حتشوفي أنه أغلب الحالات موجودة في مين؟ في الباحثين عن العمل والغير متزوجين أيضا. فعندش هنا يعطيكي إنديكيتر أنه في مشكلة في وقت الفراغ، عندهم وقت فراغ طبعا، غير الصدمات وغير الذكريات القديمة وغير المشاكل النفسية اللي موجودة، ولكن أيضا موضوع الفراغ. فإذا هنا يجي دور مثلا وزارات أخرى، وزارة الشباب مثلا تقدم لهم برامج، وزارة العمل تقدم لهم فرص تدريبية وأعمال أيضا. فالتحديات هذه مستمرة وموجودة، والحل أن كل الجهات بالفعل تشتغل مع بعضها البعض، بالإضافة إلى دور الجمعية. إذا نجي على الأفكار الخاطئة اللي موجودة، مثلا إذا بنتكلم على المدمنين، دائما نشوف أن المدمن المجتمع حاط عليه نظرة أنه هو ممكن يكون ضعيف الشخصية ولذلك يدمن، أو أنه ما عنده الوازع الديني، وإنما الموضوع المخدرات هي مشكلة صحية نفسية اجتماعية عميقة لها أعماق وأبعاد كبيرة. فهذه الأفكار لازم إحنا نغيرها. يجي يقولوا لك مثلا لا بس هو ينتكس، يعني هو بسرعة ينتكس وما يكمل علاجه. احنا مثلا نشوفه لا، الانتكاسة وهو في مرحلة العلاج صحي. كيف صحي؟ لأنه هو مكمل المشوار، هو ينتكس بس مكمل. والانتكاسات هذه في فترة العلاج طبيعية جدا ولازم تصير، يعني في كل فترة علاج. مثلا بالنسبة للمتعايشين، أخطاء المعلومات كثير تكون مغلوطة حول طرق الانتقال
0: مثلاً.
1: فتشوفي أنه إحنا ما نعرف الحقائق، المعلومات ما عندنا دقيقة، فنسبق الأحكام على المتعايش انتقل بطريقة معينة. لا، في طرق كثيرة مختلفة لطرق الانتقال. فبالتالي إحنا ما نقدر نحكم على الأشخاص ونخلي في وصم وتمييز في الموضوع، بحيث أن المجتمع يخاف يتكلم على موضوع الإيدز. تعرفي أنه هذا الشيء ما في صالحنا خلود، لأنه لما إحنا يكون عندنا خوف ويكون في وصم في موضوع الإيدز مثلا، الناس تخاف، أبسط شيء ما تروح تفحص. فتخيل لما ما في فحص، يعني الشخص ممكن يكون حامل الفيروس وينشر وهو ما عارف. ليش؟ لأنه هو يخاف يفحص. هذا الخوف جاء من نظرة المجتمع، من كلام الناس، أخاف أروح مكان حد يشوفني، رغم أنه إحنا عندنا خدمات متاحة للفحص بطرق جدا يعني فيها سرية. حتى البطاقة الشخصية ما يطلبوا منك لهالدرجة من الخصوصية والمراعاة. فعندنا خدمات متاحة سواء من وزارة الصحة، العيادات الخاصة فيها إرشاد، فيها جلسات نفسية، وإحنا موقعين مع عيادتين في هذا المجال اللي هي ممكن تقدم الدعم النفسي سواء للمدمن المتعافي أو المتعايش وأيضا أسرهم. فبالتالي هالخدمات متاحة، بس الناس لازم توصل لها المعلومات الصحيحة إنها تعرف وين تروح، كيف ممكن تستفيد من هذه الخدمات المتاحة المقدمة في البلد بشكل مجانا. وإحنا محظوظين هالخدمات موجودة، بس أنت لازم تعرف كيف توصل لها. فهنا يجي دورنا عن طريقكم إعلاميا أن إحنا بالفعل نوصل هذه الرسائل والمعلومات الدقيقة والصحيحة للمجتمع. وبيكون عندنا مثل ما اتفقنا، حيكون عندنا استضافات لمختصين في مجال المخدرات وفي مجال الأيد من وزارة الصحة، من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. خلال السنة إن شاء الله حنتعاون فيهم وحنقدم هذا الدور للمجتمع بإذن الله.
0: طيب أستاذة تقوى، هل من مؤشرات وأرقام حاليا ممكن نتكلم عنها عن الوضع العام؟ يعني إحنا ما نبغى نتكلم عن الجوانب، يعني ما نريد نهول الموضوع، ولكن نريد نحط إيدنا على الجرح ونكون عارفين بالضبط إحنا وين ماشيين، يعني كأرقام إحصائيات متعلقة بالمصابين بالإيدز وكذلك في جانب المخدرات، هل من مؤشرات؟

0: مع الأسف الحالات في تزايد، ومثل ما أنت تعرف وزارة الصحة الحين عندهم الفحص لما قبل الزواج صار إلزامي، فإحنا نتوقع أنه الحالات حتزداد في الأرقام، لأنه من خلال هذه الفحوصات الأرقام حتكبر. لأنه لما نجي نتكلم حاليا نتكلم على أكثر من 200 حالة سنويا تسجل في عمان، طبعا هذا الريبورتد اللي هم يتم تسجيلهم بشكل رسمي، بس إحنا نتوقع أنه في حالات كثيرة اللي هم عندهم الفيروس وما عندهم علم يعني بذلك، لأنه ما يفحصوا مع الأسف. فإحنا نتكلم على أن الأرقام في تزايد. لما نجي نتكلم على المخدرات أيضا، بسبب طبعا صارت المواد هذه منتشرة كثير وبطريقة سهلة، وصارت توصل للمدارس وبأرخص الأسعار مع الأسف، ورغم ولأنها بأرخص الأسعار فالمواد المستخدمة جدا جدا رخيصة وسيئة، لدرجة أن تأثيرها ضار بشكل كبير حتى من أول استخدام مع الأسف الشديد. فبالتالي المشكلة موجودة وكبيرة وفي تزايد. أيضا في حالات في النساء، في البنات أيضا نشوف. فبالتالي إحنا رسالتنا هنا للأسرة أنه هي بالفعل ما تفكر أن هذه المشكلة موجودة فقط في الشباب والبنات، لا هالمشكلة صايرة نشوفها أنه أيضا في الإناث موجودة. ونوقف على نقطة الإناث، أن إحنا هنا حاليا لازم نشوف كيف ممكن نقدم خدمات أيضا للإناث، لأنه خلود مع الأسف ما عندنا مراكز تأهيل خاصة بالإناث. موجود إحنا عندنا طبعا خدمات متوفرة للشباب، ولكن للإناث لا توجد هذه الخدمات إلى الآن. فبالتالي إحنا لأنه ممكن أيضا من الأسرة في خوف إنها أنثى، فبالتالي أنا الناس تعرف إنه أنا عندي أنثى تتعاطى مخدرات فيها وصم أكبر من الشاب. نعم. تعرفي كيف؟ فبالتالي إحنا نريد نشيل هذا الوصمة، لأن المشكلة جلسة تكبر وتزيد ويتطلب تدخل الجميع، الأسرة وجميع الجهات. نعم. بإذن الله.
1: أنا آخر سؤال، أنت استبقتيني في الكلام اللي تبي تقولي، هل المجتمع فعلا يسامح الرجل المصاب بالإيدز أو اللي يتعاطى مخدرات وما يسامح المرأة من خلال اللي شفتي؟
0: يعني الوصم موجود للإثنين، بس هو أكثر على النساء في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أكثر على الأنثى، ولكن حتى الذكر أيضا يواجه هذا الوصم. يعني إحنا الآن عندنا زمالة المدمنين المجهولين تحت صاروا تحت مظلة جمعية الرؤية الإيجابية، فهم عبارة عن شباب ما شاء الله عليهم كانوا مدمنين وطلعوا من هذا الأزمة اللي كانت ودخلوا لمشوار جديد من التعافي، صار لهم أكثر بعضهم أكثر من 15 سنة متعافين، وما شاء الله عليهم يعني فعالين في المجتمع وكونوا أسر، وبعضهم يشتغلوا، واللي عنده مثلا مصنع، واللي عنده محل نجارة وغيرها، ولكن إلى الآن يقولوا حتى بعد 15 سنة من التعافي إلى الآن علينا وصم إنه هذا كان يتعاطى. طيب أنا كمجتمع لازم أعطي فرصة، لازم ما أسبق الأحداث، أنا ما أعرف هو إيش الظروف اللي مر فيها خلود. هو مثل ما ذكرنا التعاطي ما مشكلة ضعف في الشخصية أو مثلا الواعز الديني قليل، وإنما بالفعل تحديات نفسية، ظروف صعبة الإنسان مر فيها، أزمات وصدمات موجودة في الطفولة، هذه الأزمات والصدمات تحتاج لها علاج. فبالتالي إحنا لما نشوف متعافي كمجتمع دورنا الأساسي إنه إحنا نمنح الفرصة، وبالعكس نحتوي المتعايش بفيروس الإيدز ونحتوي المتعافي كمجتمع، هاي دورنا الأساسي. على أساس هذا الشيء اللي حيحد من كبر المشكلة ومن تزايدها إذا نشوفه بالمنظور الكبير.
1: إن شاء الله تعالى الكلام في هذا الموضوع رح يستمر، رح يكون مع متخصصين، بيكون في تنوع أكثر في الطرح إن شاء الله تعالى خلال قادم الأيام. أستاذة تقوى شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا. على هذه الفرصة وعلى وجودكم معنا اليوم في إذاعة هلا FM.
0: شكرا جزيلا أستاذة خلود، ما قصرتوا، إحنا كثير سعيدين بتوقيع هذه الاتفاقية، وإن شاء الله بتكون سنة جدا مثمرة بهذا التعاون بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للأستاذة تقوى بنت حسن اللواتي، وهي نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية الإيجابية، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام.
2: هنا هلا وهلا فيكم. وهلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا FM، مرينا فيها على أهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق أن نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.
3: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
4: جمعية الرؤية الإيجابية.
3: اطمئن.
4: اطمئن.
3: الدعم موجود.
5: جلسات ونا

0: نتعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: أعتقد أن الوساطة العقارية لو حسبناها بنسبة وتناسب تجد ربما 80% من العمانيين أو المواطنين يتجهون إلى الوساطة العقارية بحكم أنها يعني أقل تكاليف وأيضا تحتاج إلى خبرة. يعني أنا توقعي من خلال طبعا المشاركات في الفعاليات الأرقام الحضور الفعاليات يعني قطاع الوساطة العقارية يمكن أكثر من 10,000 مواطن عماني يعني حسب التحاليل من خلال الفعاليات التي تقام والتي يحضر لها الوسطاء العقاريين. هو شوف طبعا وجود الوافد أحيانا مش أنه سيء ولكن أيضا يعني إذا ما يضيف قيمة للسوق العقاري إذا تواجده ليس منه فائدة. لكن أعتقد أنه في بعض الوظائف تحتاج إلى وجود يعني كادر من خارج عمان، ما فقط مسألة الوظيفة ولكن أيضا من أجل تدريب الكوادر القادمة. القطاع العقاري يحتاج إلى علاقات قوية، إذا لم تكن هناك علاقات قوية أو توسعت شبكة العلاقات مع المجتمع أعتقد أنه بيكون دخله أقل. لكن أنا أعتقد لو اشتغل واحد واجتهد ممكن يعني يتراوح الدخل من 1,000 إلى 2,000 ريال لكل يعني موظف. ولكن أيضا ما نعتمد على هذه الأرقام بشكل حقيقي لأنه السوق فيه تحديات كثيرة. أنا لاحظت أنه كثير من الشباب العمانيين يسألون بشكل كبير كيف ممكن أنهم يتوجهوا إلى هذا القطاع، ما هي النصائح التي يحتاجها من أجل الانخراط أو الانضمام لهذا القطاع.
0: تعتقد أن هذا القطاع سنويا كم وظيفة يقدر يوفر للعمانيين؟
2: أنا أعتقد أنه ما أقل أيضا من 10,000 وظيفة سنويا لو اهتم في هذا القطاع بشكل أكبر، خاصة من ناحية قلنا التمكين، من ناحية دعم المؤسسات الصغيرة، تمكين الكوادر العمانية سواء كان بالتأهيل أو التدريب أو أيضا نشر الوعي في مسألة أنه أنا لست فقط أبيع وأشتري، أنا هنا يمكن أن أصل لمرحلة أني أكون مستشار أيضا.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هذا FM.

0: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة. كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة. هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء. أخبار وعلوم.
1: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
2: يا حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكيم سيف. الحمد لله
4: شكرا. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعينا، وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته المالديفية يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى احتواء التوترات ودعم الحوار وجهود التواصل إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلم الإقليمي والعالمي. حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالمدن المستقبلية تم الإعلان عنها ضمن أعمال النسخة 21 من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء. إلى وزارة التراث والسياحة، وتشارك في فعاليات الدورة 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، ولتقام خلال الفترة من 14 حتى 23 من مايو الجاري، بمشاركة واسعة من 36 دولة وأكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية. البرنامج التدريب الخاص بمركبة الرافعة برونتو بدأ اليوم لمنتسبي وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسندم، والذي تنفذ إدارة النقليات بهدف رفع كفاءة الكوادر الميدانية وتعزيز جاهزيتهم للتشغيل الأمثل للمركبة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة. اليوم مستمعينا مباراة ودية لمنتخبنا الوطني للناشئين مع المنتخب القطري في تمام 6:30 مساء بتوقيت السلطنة.

0: ومستمعينا بالختام نقول وقفتنا راح تكون مع الإدارة العامة للمرور، ومع ارتفاع درجات الحرارة عزيز المستمع تصبح العناية بسيارتك هي ضرورة لضمان رحلة آمنة ومريحة. فافحص الإطارات واضبط ضغطها، قم بفحص صلاحية البطارية، التحقق من مستوى سائل التبريد، قم بفحص نظام التكييف، واستخدم المواقف المضللة عند ركن السيارة. فهذه نصائح لسلامة سيارتك في فصل الصيف، ونتمنى للجميع إن شاء الله دروب سالكة وآمنة إن شاء الله، وفي أمان الله.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ونيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شباب،
3: حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
2: الحمد لله،
0: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للتفاوض إلى الوسيط الباكستاني، والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه عقبات لعبور مضيق هرمز. سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مقذوف ومسيرتين تم إطلاقها من جنوب لبنان أحد النازحين في الجنوب.
6: بكل العقدة بجنوب بقضاء صور كفي استهداف لدبعال ولصريفة وغارة عن منصورة وغارة عسماعية وعبدياس، وبقضاء النبطية كفي أصف على بلدات مثل يحمر الشقيف وعتشير.
5: قطر تؤكد إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة قبالة شواطئها، والدفاعات الكويتية تتصدى لمسيرات معادية على حد وصف وزارة الدفاع.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية أحد سكان القطاع.
7: كان في استهداف لجيب شاهدين، توسع الخط البرتقالي، تهديد بقصف في بناية في تل الهوى.
5: الإعلام الإسرائيلي يقول إن اللجنة الوزارية للتشريعات ستناقش في الكنيست مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل ناشطين أجنبيين ضمن أسطول الصمود الذي انطلق من إسبانيا الشهر الماضي. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يجري بعض التعديلات الوزارية للمرة الأولى منذ سقوط النظام بشار الأسد. كان معكم وليد قنديل.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة.

الأماكن العامة، المطارات، المستشفيات أو حتى الدوام مثلاً. وعشان تكون محمي وآمن، استخدم المتصفح المتخفي، وبإمكانك تصفح كل ما تريده، وبمجرد الخروج من صفحتك سيقوم بإزالة بياناتك أو بريدك الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تتبع استخدامك أو معلوماتك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: باقي ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا فأم هذه حالة الطقس، سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع تدفق للسحب العالية على المحافظات الشمالية. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: الأسئلة.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
6: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
7: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
8: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.
9: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
10: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك. استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة، ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
4: إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للتفاوض إلى الوسيط الباكستاني، والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه عقبات لعبور مضيق هرمز. سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مقذوف ومسيرتين تم إطلاقها من جنوب لبنان أحد النازحين في الجنوب.
5: بكل العقدة بجنوب بقضاء صور كان في استهداف لدبعال ولصريفة وغارة عن منصورة وغارة على السماعية وعبدياس، وبقضاء النبطية كان في قصف على بلدات مثل يحمر الشقيف وعتشير.
4: قطر تؤكد إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة قبالة شواطئها، والدفاعات الكويتية تتصدى لمسيرات معادية على حد وصف وزارة الدفاع.
3: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. أحد سكان القطاع
6: كان في استهداف لجيب شاهدين، توسعة الخط البرتقالي، تهديد بقصف في بناية في تل الهوى.
4: الإعلام الإسرائيلي يقول إن اللجنة الوزارية للتشريعات ستناقش في الكنيست مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل ناشطين أجنبيين ضمن أسطول الصمود الذي انطلق من إسبانيا الشهر الماضي. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يجري بعض التعديلات الوزارية للمرة الأولى منذ سقوط النظام بشار الأسد. كان معكم وليد قنديل.
3: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: متقاعد حاليا. نستعرض مع ضيوفنا مسيرتهم الوظيفية في متقاعد حاليا على هلا اف ام.
1: متقاعد حاليا. أسعد الله مساكم بكل الخير متابعين الكرام، حياكم الله معنا في إذاعة هلف أم. نستهل حديثنا وحلقتنا اليوم بترحيب حار ومميز لضيفي في الاستوديو دكتوري العزيز الدكتور محمد بن سعد المقدم، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة السلطان قابوس، وهو كذلك متخصص في العلاقات العمانية الإيرانية تاريخ الخليج الحديث والمعاصر. طبعا هذا نقول استاذ التاريخ سابقا. مساك الله بالخير دكتور. مساء الخير
2: هلود، شكرا لكم اولا على الاستضافتي في هذا البرنامج هل اف ام الشعبي، وانا في غايه السعاده
1: الله يسلمك
2: ان اكون معاكم في هذا البرنامج.
1: حياك الله دكتور. يعني يمكن كنت اقول لك انه انت كنت تقول لي قبل الهوى انك سعيد في مرحلة التقاعد، ولكن يمكن انا ذكرت لك انه بعض الاشخاص يتضايقوا من فكرة او حتى لفظ انك انت متقاعد.
2: شوفي، هي حسب المجتمعات. يعني انا كنت في الجامعة، بعدين كان عندي غدا مع واحد طالب امريكي يقول لي هاوز يور كلاس، قلت انا تقاعدت، قام امسك بيدي يقول لي كونجراتوليشن مبروك. في المجتمعات قبل سنتين كان مظاهرات في فرنسا ضد رفع سن التقاعد من رئيس الفرنسي. فالتقاعد في الغرب مثلا خطه، وخطه الموازنه، وخطه ماذا بعد التقاعد. والتقاعد هو حياه جديده، انت خدمت مجتمعك، الآن أنت لديك متسع من الوقت، عندك هوايات. أنا أتذكر في فيلم تشرشل اللي كان رئيس وزراء بريطانيا، لما تقاعد يروح على النهر يرسم لوحات، عنده شيء هواية، وهو رئيس حكومة مشهور. شخص مثل أنا عندنا هوايات، أنا هوايتي أقرأ، عندي كتب، عندي جرائد يوميا، أحب أسافر، التواصل الاجتماعي مع زملائي، حضور بعض الحفلات. فأنا في غاية السعادة بعد التقاعد حقيقة. يعني أدينا عملنا الحمد لله، والآن أنت عندك حرية مطلقة تعيش حياتك الجديدة. بعض الناس طبعا تفكيرهم سلبي، يعتبر أن التقاعد خلاص نهاية الحياة. وأنا لدي بعض الزملاء في الواقع التقاعد هو حياة جديدة، فرصة لك أن تجتمع مع زملائك. أنا يسألوني يقول له كيف بتقاعد، قلت له ما تغير برنامجي، أقوم للصباح مثل الأول، بس ما عندي كورسات، أشرب صباح قهوة مع زملائي، بعد ذلك في المساء بعد أحضر. أمس كان عند الندوة في السفارة الصينية عن السلام. يعني فهناك لابد أن يكون لديك جدول، ما خلاص والله تقاعد، أنت أديت عملك، عندنا محاضرات خلصنا والحمد لله، الآن عندي تقاعد، نسافر ندوات إلى الصين، عندنا الجمعية التاريخية في عمان عندهم محاضرات، أيضا النادي الثقافي أمس كان عندهم محاضرة، وعندنا على مستوى دول مجلس التعاون جمعية تاريخية لدول مجلس التعاون. فالحمد لله أنت الآن عندك وقت أنك تمارس هوايتك. بعض الناس يحب هواية الرسم، الرياضة، القراءة. فهو طبعا من مجتمع إلى مجتمع. احنا بعض الناس تفكير والله انت تقاعدت نهاية الحياة، وهذا ليس صحيح. حياة جديدة، الحياة الثالثة انا اسميها.
1: نعم. طيب دكتور اسمح لي نطلع فاصل قصير جدا ونعود لإكمال هذه الحلقة. فاصل إعلاني.
0: متقاعد حاليا.
3: مع فايبرنت الأواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زور الموقع الإلكتروني awasar.om.
6: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
0: متقاعد حاليا،
7: متقاعد حاليا.
0: نستعرض مع ضيوفنا مسيرتهم الوظيفية في متقاعد حاليا على هلا اف ام.
8: متقاعد حاليا.
1: إذن من جديد متابعينا الكرام، أرحب بضيفي الدكتور محمد بن سعد المقدم في حلقة اليوم من متقاعد حاليا. مرحبا فيك من جديد دكتور، وأرحب فيك في استوديو هلا فم.
2: شكرا شكرا مرة أخرى لكم.
1: الله يسلمك يا رب. لكم. دكتور، يعني تقاعدت من أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة السلطان قابوس، وهذه آخر وظيفة كانت لك تقاعدت عنها، لكن خلينا نمسك في هذه النقطة ونرجع إلى دراستك بالمدرسة. أول نقطة رح نتحرك منها، وبعدين طبعا تباعا رح نتكلم أيضا عن دراستك الأكاديمية. احكي لي شوية أكثر عن هذه الجزئية.
2: أنا بدأت حياتي التعليمية في المراحل الأولى الابتدائية والإعدادية في الكويت، ثم انتقلت إلى قطر دراسة الثانوية، ثم المشوار الآخر بكالوريوس في أمريكا وماجستير وبريطانيا. فحياتي هي مرحلة طويلة من التعليم يعني، ولا زلت أتعلم إلى يومنا هذا، أتعلم الحياة يعني.
1: نعم.
2: أيوة. ف يعني ذكرياتي الابتدائية إلى الإعدادية وإلى
1: الثانوية.
2: الثانوية. وقبل فترة قصيرة كان في كتاب لمعالي محمد الزبير اسمه طالب عماني في الكويت. يتكلم عن حياته عندما درس في الكويت في ثانوية الشويخ، فمرحلة مهمة جدا في حياتي أي إنسان هي المرحلة الأولية.
1: كنت مع أهلك يعني في ذيك الفترة، ولا احكي لي شوي عن هذا الجانب.
2: كنت بعثة في على حساب دولة الكويت، ووالدي الله يرحمه قابل الأمير عبد الله السالم الصباح، وحصل لنا على بعثة أنا وأخوان وأولاد عمامتي من المرحلة الابتدائية.
1: ما شاء الله.
2: أيوة. فكنا ضيوف الكويت، والكويت يعني أدى يعني السكن والأكل والخردة الجيب.
1: نعم.
2: حتى خلصنا المراحل الابتدائية والإعدادية،
1: وبعد ذلك اتجهت إلى قطر.
2: قطر بعثة من عمان. في قطر إحنا مجموعة كبيرة من العمانيين الذين درسوا، وانتقلوا أيضا منهم مجموعة كبير من الكويت إلى قطر، فأيضا هذه كانت بعثة من من من عمان نكمل فيها المرحلة الثانوية في قطر.
1: بس ليش ما كملت الثانوية في الكويت دامك بديت
2: الابتدائي؟ جابون نقلوا كثير من طلاب العمان من الكويت إلى قطر
1: في ذيك الفترة.
2: أيوة كثير.
1: يبدو أن والدك كان كثير يهتم بالتعليم.
2: والدي كان الله يرحمه كان عنده على مستوى الوعي أهمية التعليم، ولذلك في تلك الفترة ناسي ياخذ اولادهم يشتغلوا
1: صح
2: في الخليج وكذا. الاوادي لا، قال لابد ان نتيح لهم فرصه التعليم. الله يرحمه ويسكن الجنه.
1: اللهم
2: امين.
1: انتقلت الى قطر، اتممت مرحله الثانويه.
2: اي نعم.
1: درست كم سنه هناك؟ 3 سنوات تقريبا.
2: 3 سنوات.
1: نعم. بعد ذلك صار عندك نقل. اول شيء قبل ما انتقل، تتذكر شيء لافت في مرحلة الثانوية اللي درستها في قطر، شيء في ذاكرتك إلى اليوم؟
2: ذاك اليوم أول مجموعة طيبة، احنا مجموعة من حوالي 300 طالب عماني
1: ما شاء الله.
2: وأذكر تلك يعني الحياة البسيطة والجميلة وما فيها يعني مشاكل أبدا، وكانت من أجمل الفترات. ونذكر الزملاء يعني إلى يومنا هذا، وكانت أيام حلوة. قطر بلد هادي في تلك الفترة، ما فيها مشاكل سياسية ولا فيها تيارات ولا فيه شيء أبدا، في مثل ما تقولي فيه استرخاء.
1: نعم.
2: أيوة. فالحمد لله يعني كانت فترة جميلة جدا للغاية.
1: بعد ذلك صارت النقلة المباشرة تروح إلى أمريكا.
2: بعد ذلك احنا حسب المعدل الثانوية
1: حصلت على كم؟
2: والله أتوقع 76 في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: ودوني إلى أمريكا، احنا مجموعة بعثوني إلى أمريكا، واحنا كنا الدفعة الثانية. الدفعة الأولى 74، احنا الدفعة 77. وتذكر عندما جينا واشنطن دي سي ثم وزعونا في المناطق، وانتقلت إلى كليفلاند أوهايو فصل، ثم رحت إلى كاليفورنيا 3 سنوات، ثم إلى جامعة بورتلاند الحكومية في أوريغون. فكانت فترة جميلة في حياة أي طالب، انتقالا من بيئة إلى بيئة أخرى، تتعلم لغة، تتعلم العادات. وأنا حتى سكنت سنة كاملة مع طلاب الأمريكان، كنا 4 تقاليد يعني. فكانت فترة ذهبية بالواقع في تلك الفترة، وفي ذلك السن أيضا له دور، السن له دور كبير أيضا في قضية التفكير أيضا. فكانت جميلة جدا. وأنا أقول لك يا خلود، أنا عندي الآن كذا مشروع أني أكتم مذكراتي. انتقلنا دراسة الكويت، ثم في قطر، ثم في أمريكا، ثم في بريطانيا، ثم درست اللغة الفارسية في إيران.
1: أكيد رح نجي على هذا. أيوة. الموضوع.
2: فعندي مرحلة الحمد لله يعني شيء أسعد شيء في حياتي في مجال التعليم، والذكريات الجميلة أيضا.
1: نعم.
2: الذكريات الجميلة جزء من حياة الطالب يعني.
1: نعم. لكن دكتور خليني أوقف عند مرحلة أمريكا. طالب يأتي من قطر في السبعينيات إلى واشنطن دي سي في ذاك الفترة بدون لغة ربما، فالمسألة أنت تقول الآن جميلة، ولكن أعتقد كانت أيضا صعبة، فيها تحديات، ولا كانت الأمور مفروشة بالورود يعني دكتور؟
2: لا الحمد لله، أول إحنا عندنا بعثة.
1: نعم.
2: الجانب المادي ما عندنا مشكلة فيه، قضايا الأشياء يعني النوادر تطلب همبرجر ماكدونالد.
1: إنزين.
2: أنا عندي واحد زميل شاف ماكدونالد شاف حجمه صغير، قال أنا أريد 4 بيج ماك مثلا
1: في ذاك الزمان.
2: في ذلك الزمان. فهي قضية أنت تقاليد البلد أنت ما عرفها، فكانت فترة جميلة جدا أنك تتعرف أيضا، تتعرف على تقاليد المجتمع. بعض الطلاب أيضا عندهم مثل ما تقولي تحفظ
1: على العادات والتقاليد. أيوة الأمريكية.
2: أيوة أيوة.
1: يعني.
2: لكن مثلا أنا أقولش بأمانة، الأساتذة في الجامعة مثلا كانوا مثل أباء. أنا عندي دكتور الذي حتى أثر علي أن يدرس تاريخ، اسمه جون مندفيلد الله يرحمه يسكن الجنة. فأثروا في حياتنا، يدعموننا، يهتموا فينا. ولذلك أنا لما كنت في الجامعة كنت يعني عندي جزء من هذه الثقافة، أن تهتم بالطالب وتساعد الطالب. ولذلك التجربة كانت جميلة جدا جدا للغاية، ما حصلنا إلا على دعم وعلى علاقات طيبة، وهذاك الكامبس الجميل والأنشطة التي كانت تقام أيضا. وكانت يعني فترة جميلة.
1: طيب. خليني أسمع منك كيف أثر عليك الدكتور، أنت استبقتني أيضا في السؤال، أنه كيف أثر عليك دكتورك في دراسة التاريخ؟
2: أولا حبب إلي المادة من أسلوبه في التدريس، ويعطيني علامات كويسة. بعدين هو مسلم وأبيض مسلم، ومتخصص في تاريخ الشرق الأوسط.
1: أمريكي
2: كان. أمريكي. ولذلك قضيت أن الشخص يهتم فيك ويراعيك ويحببك إلى المادة التاريخية. كان يدرس تاريخ الشرق الأوسط والدولة العثمانية. فأنا كنت أبتعث أني أدرس إدارة أعمال.
1: يعني أنت رايح أمريكا عشان إدارة أعمال.
2: هم حطوا، أنا ما أريد إدارة أعمال، بس هم حطوني بحثة إدارة أعمال. لما رحت هناك ودرست مقرر أو مقررين، أخذت المواد كلها في التاريخ. لما خلصت واختياري جامعة، رحت القبوس الجيل، يقول الموظف you complete the requirement in history. أيوة. فيعني تعلقت أنا بالتاريخ إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وأنا أقرأ في قضية التاريخ. وأنا أقول مشكلة بعض الناس لا يقرأ التاريخ. شوف الأخطاء التاريخية في الحروب مثال، ما يتعظوا من الأحداث التي صارت ويعيدوا نفس المشكلة. ولذلك أنا أقول لك مثال آخر، حتى رئيس دولة يكون عنده مرخ. مثلا رئيس الأمريكي بوش يعني، وعنده مرخ، ولكن المرخ أعطاه ما يعني نصيحة ما كانت قضية العراق مثلا.
1: مثلا شو قال له؟
2: قال ممكن، هو عم نسي أنه متخصص في تاريخ الإسلام يعني. ولذلك أهمية، أنا أقول لك أهمية التاريخ مهم جدا في الدول الكبرى. يعني مثلا في جامعة بورتلاند ستيت عندهم تخصصات تاريخ الشرق الأوسط، تاريخ روسيا، تاريخ أفريكا. ولذلك الطلاب الذي يتخصص في الهندسة أو يتخصص في أشياء يأخذوا اختياري
1: مقرر،
2: أي مقرر هذا. فإذا رأيت حتى تاريخ أمريكا يعني، وتاريخ أمريكا الشمالية والجنوبية، يقول لك بعض منهم إن كولومبس هو ديسكفر أمريكا مثلا،
1: هو اللي اكتشف أمريكا.
2: لكن نعم، وهذا غير صحيح.
1: كيف؟
2: لأن الذي فايكينج مال الدول الاسكندنافية مثلا ذهبوا إلى هناك، منطقة الكاريبي أيضا ناس أتوا إليها قبل، بس هم يقول لك لا كولومبس ديسكفر أمريكا. في الواقع أمريكا كان فيها سكان وكان فيها دول، في مكسيكو وفي بيرو. ولذلك لا يمكن تقول والله إن تاريخا بدأ من 1492.
1: يعني اهتمامك بالتاريخ بدأ من لحظة وصولك إلى أمريكا، كنت مبتعث لإدارة أعمال، كملت بعد ذلك في هذا الجانب، لكن المرحلة الأخرى كملتها في بريطانيا.
2: مرحلة الماجستير كملتها في أمريكا.
1: الماجستير في أمريكا بس الدكتوراه
2: في بريطانيا.
1: إنزين أول شيء كلمني عن الماجستير.
2: الماجستير في أمريكا أخذت التاريخ الدبلوماسي وجزء من تاريخ أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
2: وتاريخ طبعا الدبلوماسي جميل جدا جدا، وأخذت مع أستاذ يعني أيضا متخصص في تاريخ الدبلوماسي، فكان مادة جميلة. وأخذت مواد عن تاريخ الصين واليابان تخصص فرعي.
1: نعم.
2: فسارحت عندي اهتمام بالصين واليابان، وسافرت أكثر مرة إلى اليابان والصين، اهتماماتي الثانية بعد التخصص الأصلي.
1: نعم. بس في أطروحتك للدكتوراه ركزت على العلاقات العمانية الإيرانية صح؟ اللي هي تقريبا من عام 1737 إلى عام 1868. أولا ليش اخترت بريطانيا للدكتوراه؟
2: أول بريطانيا هذه جامعة تسمونها جامعة إكسيتر. جامعة إكسيتر فيها مركز دراسات الخليج، ناس متخصصين في تاريخ المنطقة. ومعروف أن جامعة إكسيتر في جنوب غرب بريطانيا فيها تخصص هذا، وفيها كثير طلاب يدرسون العربي ويدرسون أيضا موضوع التاريخ وعلم الاجتماع. وإكسيتر أنا رحت المشرف تبعي في أمريكا لما قلت أنا أريد أكمل دكتوراه في بريطانيا لكن حصلت فيه، قال لا go to Exeter it's a good university وفيه مشرفين كويسين.
1: حلو.
2: فالحمد لله كنت أيضا محظوظ أني ذهبت إلى Exeter وكملت دكتوراه. وطبعا كان واحد مشرفي اسمه شارلز ديفيز، وهو متخصص في الدراسات الإيرانية.
1: الآن خليني أسألك كباحث تاريخي، ليش ركزت على هذه الفترة الزمنية تحديدا لدراسة العلاقات العمانية الإيرانية في أطروحة الدكتوراه؟
2: شوفي، عمان جاتها في فترة حرب الأهلية بين اليعاربة، ثم استنجد سلطان بن سيف بالدولة الأفشارية ناصر الدين الشاه، فأرسل 3 حملات واحتلت عمان. هو جاي يساعده، ثم قام أحمد بن سعيد الذي كان والي صحار، فقام بدور إيش؟ الدفاع عن المدينة، وقاد هو بنفسه مواجهة حملات نادر شاه الأفشاري، وتأسست الدولة البوسعيدية في 1744. ولذلك الإيران بحكم الجانب الجغرافي قريبة جدا، ولا خيلي نزدكي قريبة جدا من عمان. ولما هاجر مالك بن فهم الأزدي إلى عمان، وجد في عمان تحت حكم الدولة الأخمشية والساسانية فيما بعد. فهذا التواصل الحضاري بين عمان وإيران قرون متواصلة. ولذلك أنا أشوف أني نغير الاتجاه بعد ما درسنا تاريخ أمريكا ودرسنا تاريخ اليابان، قلت تاريخ المنطقة. والحمد لله أيضا أقول كنت محظوظ جدا أني اخترت العلاقة العمانية الإيرانية، وثم ذهبت إلى إيران درست اللغة الفارسية سنة.
1: بس ليش كنت محظوظ تعتقد؟
2: والله محظوظ أقول شيء، لأني شعرت بالسعادة لما درست هذه العلاقة بين عمان وبين إيران.
1: لماذا؟
2: لأنه شوف بحكم الجوار التاريخي بين عمان وإيران، سعيد بن سلطان البوسعيدي استاجر بندر عباس وأخذ قشم وهرمز من الدولة الغاجارية، وتزوج أميرتين من الأسر الغاجارية. فهنا التواصل الحضاري بين عمان وإيران قديم جدا جدا. فأنت تختار موضوع تشعر فيه براحة كبيرة، وبعدين أتيحت لي فرصة أيضا أني أدرس اللغة الفارسية في إيران، وأتعرف على هذا البلد الجار منذ قبل الإسلام إلى يومنا هذا.
1: رحت تقريبا في كم؟ 98؟
2: أي في 98 ذهبت إلى طهران ودرست اللغة، وسكنت في منطقة سمون أمير أباد وفي السكن الداخلي. ويعني بحكم مثل ما قلت نحن نفس بيئتنا متقاربة ومتشابهة، حتى كنت ساكن في شارع جنب السكن اسمه خيابونا شهيد مقدم. قلت ما شاء الله عندنا شهداء احنا في إيران. خيابونا وشهيد،
1: يعني شوف الصدفة كيف.
2: صدفة للأسماء. نعم. متشابهة أيضا.
1: تكلمني شوية أكثر عن هذه الفترة. أنت ظليت سنة تدرس اللغة.
2: ظليت سنة، لكن أيضا شاركت، كنت عضو اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة تحت رعاية معالي الدكتور راوية، نروح كل سنة نجتمع. ثم قدمت محاضرة في وزارة الخارجية، ثم ذهبت في وفد أيضا آخر إلى إيران. فعلاقتنا مع إيران بحكم الجوار، وبحكم أيضا الجانب الاجتماعي والتاريخي علاقة مشتركة وتاريخ مشترك يعني. ولذلك إذا ترين الآن العالم يتحدث عن مضيق هرمز، من الذي يدير مضيق هرمز؟ عمان وإيران أمامش قشم وهرمز وما شبه ذلك. فهنا إذا ترين التواصل الحضاري بين عمان وإيران ما قبل الإسلام إلى يومنا هذا، وإذا ترينا موقف عمان من الأحداث

0: مجاورة مع دول أخرى. في مقال يقول لش عمان a country without enemy، عمان بلد بدون أعداء. وهذا الموقع الجميل والفريد لعمان، جاءنا البرتغاليين وجونا كذا، لكن إذا ترين عمان قيام دورها الحضاري في المحيط الهندي والتوسع إلى شرق أفريقيا، إذا تذهبين إلى زنجبار كأن شك في عمان.
1: نعم. طب دكتور رجعني شوية للجانب التاريخي لما ذكرت هرمز، وكان هرمز طبعا وما يزال يحتل العناوين الأخبار. من ناحية تاريخية من يسيطر على هرمز؟
0: أنا أعطيك فترة بسيطة، كانت هناك تسمى مملكة هرمز من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، وهذه المملكة كان عاصمتها جزيرة هرمز، وكان تكوينها من الإيرانيين والعمانيين، مملكة تجارية، ولذلك كانت تسيطر على هرمز ذاته، على مضيق هرمز وعلى بعض الموانئ العماني، إلى أن أتوا البرتغاليين. ولذلك هذه المنطقة تاريخية طبعا بحكم الموقع الجغرافي عمان، لكن اختلاف الأسر التي حكمتها يعني. ولذلك إذا ترينا سلطان بن أحمد كان يريد يسيطر على مضيق هرمز، كيف يسيطر عليه؟ استاجر بندر عباس وأخذ هرمز وقشم، فهنا الآن صار المضيق إيش؟ عماني بحت يعني. هناك ماذا عندش؟ عندش الدولة القاجارية متواجدين في طهران، ولذلك عمان سيطرت عليه، وبعدين أحمد بن سعيد البوسعيدي أيضا قبله. فعمان بحكم الموقع الجغرافي بلد، إذا أنا أقول إذا تريد تفهم تاريخ عمان شوف موقع عمان، ثم علاقة عمان الخارجية. عمان عندها علاقة مع الدولة العثمانية لما استنجدوا بأحمد بن سعيد في نجدة البصرة، وعندها علاقة مع إيران، وعندنا علاقة مع الهند ومع شرق أفريقيا. هذا التواصل الخارجي من موقع عمان ودور العمان أيضا الإيجابي، حتى بعض أمراء من الهند استنجدوا بعمان في عهد أحمد بن سعيد ضد القراصنة. فهنا عندك تاريخ جميل جدا جدا لموقع إيش؟ مضيق هرمز الذي الآن يتحدثون عنه، والذي يثير أخبار عالمية، وإن شاء الله ما يكون هناك حرب ويكون سلام يبتدي من إيش؟ من هرمز.
1: أنا عندي كثير من الأسئلة حول يعني بعض الإسقاطات التاريخية على الأوضاع الحالية، لكن أريد أكمل معك في الإطار الزمني. أنت قضيت أول شيء سنة لدراسة اللغة الفارسية، كيف تقيم الدراسة؟ كانت صعبة، سهلة، متوسطة؟ كيف ممكن تقول لي عن الدراسة؟
0: أنا أقول للشيخ أخت خلود، اللغة الفارسية حوالي 50-60% مفردات عربية، وتكتب بحروف عربية. تروحي محطة بترول مثلا يقول لش ممنوع تدخين سجار أست، ممنوع عربي، تدخين سجار أست هو الفعل في نهاية الجملة. فتركيبته اللغوية قريب من اللغة العربية. فنحن طبعا بحكم التواصل الحضاري مع إيران، فهذه اللغة إيش؟ جميلة. لكن نقول لش أيضا باللغة الفارسية، اللغة هي ممارسة. أنا يقول لي كيف لغتك الفارسية؟ يقول لهم تمرين نست خيل مشكل، إذا ما تمارسين مشكلة. لكن المفردات كثيرة في اللغة الفارسية، هي مفردات عربية وقريبة من اللغة العربية بحكم الجوار التاريخي والحضاري، ولغة جميلة. لغة الإيرانية لغة جميلة، لغة الأدب الفردوسي، سمعتي الفردوسي؟
1: أبو القاسم الفردوسي. أيوة يعني شهنما.
0: أيوة شهنما، لغة جميلة. وأنت تعرف أن في إيران يدرسون اللغة العربية في المراحل الأولية. أنا أقول لك مثال مبسط، لما جاء زيارة الرئيس السابق روحاني إلى عمان، وذهبت مع رئيس الجامعة الدكتور علي البيماني إلى قصر العالم نسلم، بعد جبت له عبارة باللغة الفارسية، قلت له أزجدان شمو خوش حال شودان، أنا سعيد بلقائك، إيش رد علي؟ قال لي أحسنت، باللغة العربية. باللغة العربية، شوفي كيف التأثير الحضاري بين اللغتين يعني.
1: نعم.
0: أيوة، فهنا أنت ترين أن

0: اللغة العربية كثير. أنت في السفارة الكل يتكلم عربي، في إيران ما عنديش مشكلة يعني.
1: نعم.
0: ولذلك هذه اللغة جميلة جدا جدا، وبالبساطة أيضا تتعلمينها يعني.
1: نعم. طب دكتور، خلينا نتكلم عن الجانب الوظيفي المتعلق فيك بعد ما أكملت الدكتوراه.
0: أيوة.
1: وين بديت تعمل؟ كيف التحقت بجامعة السلطان قابوس؟ يعني خلينا نتحدث، أعتقد 85 أنت بدأت رحلتك الأكاديمية. أيوة. كمعيد في مشروع جامعة السلطان قابوس، كلمني شوي عنه.
0: أنا أول ما تخرجت من أمريكا في 83 رحت أريد أدرس. قالوا كيف رحت صرالة؟ قلت أريد أدرس في السعيدية الأعدادية. الله يرحم الشيخ عبد القادر القساني، قال لي أريدك عندي في السعيدية الأعدادية. السنة الثانية صرت مدير مدرسة السعيدية الابتدائية، ثم جاء مشروع جامعة سلطان وانتقلت إلى هذا المدير. فأنا بدأت حياتي حبا للتدريس، وتلك الفترة الزمنية الوظائف متوفرة، زملاء اللي راح الخارجية واللي راح مكتب الوالي، أنا قلت لهم لا أريد أدرس. بعد الأخوة المصري يقول إيه اللي جابك به؟ أيوة، أنت حتكون موجه بعدين، لكن حبي للتدريس اخترت ذلك. والحمد لله مثل ما قلت كلمة محظوظ، كنت محظوظ انتقال مشروع الجامعة. ومشروع الجامعة كملت الماجستير أيضا، أرسلوني في الماجستير ثم أرسلوني
1: دكتورة.
0: في الدكتورة، ثم عملت في الجامعة. من أجمل فترات في حياتي في جامعة سلطان قابوس الجميلة، وتربطني طبعا بعلاقات جميل. كلما أذهب إلى المول يجي واحد يقول والله أنت درست، حتى أمس يا واحد من الشباب قال والله أنت درست، أنا كنت في قسم الإعلام. أيوة. وبعدين أتيحت لي فرصة في الجامعة، كنت عميد شؤون طلاب، فذهبت رحلة طلابية على حساب صاحب الجلال سلطان رحمه الله 4 مرات، هذا الرحلة السنوية للطلاب والطالبات. فكنت أيضا ذهبت معهم إلى بريطانيا وهولندا وألمانيا والنمسا، هذه الرحلات السنوية لهذه الجامعة الجميلة. وأنا أقول لهم أنا أدرس في أمريكا، لما رحني إلى مانشستر تقول أن الموظف في الجامعة سوري وي دونت هاف لانش أوفر، قلت الحمد لله وي هاف لانش. يعني طالب عندما يقبل في الجامعة السكن للطالبات، مبلغ خارج الجيب، والمطعم بوفيه في الجامعة. أنا أدرس في أمريكا they don't have a free lunch. ما عندهم a free إنك تتعلم في الجامعة free. You have to pay tuition يعني. ولذلك رحم الله صاحب الجلال سلطان قابوس هذه الجامعة الجميلة، وأنت درست في هذه الجامعة
1: وأنت درستني
0: وأنا درست. أنت أفتخر لأن صاحب الجلالة عندما زار الجامعة 2010 قال طلاب جامعة سلطان قابوس نفتخر ونفاخر بهم. أنا الحين أفتخر فيك أنت.
1: الله يخليك دكتور. أيوة. الله يسلمك يا رب. طيب يعني دكتور أنت استمريت تدرس في الجامعة وكذلك باحث، صحيح؟ أكملت في ذيك المرحلة، يعني لم تنقطع عن الأبحاث التاريخية، كملت.
0: أنا شاركت في كثير، حتى عند مشروع اشتغلنا عليه حوالي 5 سنوات، ومشروع تاريخ دول الخليج الحديث، وكنا نجتمع في بريطانيا لمدة 5 سنوات كل مرة هذا المشروع. أيضا أنا درست في كلية المصرفية مقرر إمام الحضارة أيضا، وشاركا في عدة الأمثال.
1: ماذا عن التاريخ الشفوي؟ مشروع التاريخ الشفوي
0: والله الأزال هم الآن يتحدثوا عنه، خاصة هيئة الوثائق تقوم بهذا المشروع جزاهم الله خير، وهذا مهم جدا جدا في التاريخ الشفوي. بعدين أيضا أنا شاركت في عضوية لجنة التأسيس متحف عمان الوطني،
1: صحيح،
0: وتاريخ أيضا متحف مدرسة السعيدية. أيوة. فالآن لما نذهب إلى هذا المتحف الجميل وأمام قصر العالم طبعا نفتخر أن نكون جزء من اللجنة المؤسسة لهذا.
1: نعم. طيب دكتور حدثني أيضا عن كونك باحث في الأرشيفيات البريطانية والأمريكية تحديدا. خلينا نتكلم عن الوثائق والمراسلات اللي كنت تطلع عليها بكونك باحث في الجانب الأمريكي أو البريطاني، هل ممكن تتكلم عن هذه المسألة؟
0: ممكن. شوفي أنا ذهبت 2017 مع سعد حمد الضوياني إلى فرنسا، موضوع إيش؟ الأرشيف الوثائق العماني في الأرشيف الفرنسي. هناك وثائق عماني في الأرشيف الفرنسي. بريطانيا طبعا الوثائق الموجودة في في الوثائق البريطانية موجودة. في أمريكا عندش المتحف الوطني هناك وعندش مكتبة الكونجرس. أنا كنت طلعت رسالة من السلطان فيصل بن تركي إلى الرئيس الأمريكي روزفلت يهنيه بانتخابي رئيسا للدولة. ثم هناك متحف يسمونه بيبودي ميوزيوم في يسمونه سيلم جنب بوسطن، وهذا الوثائق فيه أول قنصل أمريكي إلى زنجبار 1838 إلى 1845 بعد الاتفاقية العمانية الأمريكية 1833. وهذا القناصر استمروا إلى الحرب العالمية الأولى. وفي هذا المتحف كل رسائل ريتشارد ووترز أول قنصل الذي كان يقابل سعيد بن سلطان ويصف مجلسه ورسائل سعيد بن سلطان إلى حكام أمريكا والهدايا التي ثم سفينة السلطان التي أبحرت 1840 تحمل هدايا ورسائل للرئيس الأمريكي أندرو جاكسون. فشوف أنت تاريخ عمان البحري وتاريخ الدبلوماسي. أنا أقول القرن 19 كان القصر الاستعمار الغربي يحتل عدن، يحتل شمال أفريقيا، عمان ترسل مبعوث وسفير إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سفينة المشهورة سفينة السلطانة. ولذلك هذه الوثائق موجودة في المتحف بيبودي ميوزيوم في سيلة، موجودة في زنجبار، والحين جزاهم الله خير الإخوة في هيئة الوثائق مجمعين كثير من الوثائق.
1: نعم، أريد أتكلم أيضا عن دورك في الجمعية التاريخية العمانية. أيوة. وهو دور مهم، تفضل.
0: طبعا الحمد لله من التسعينات كنت عضو في هذه الجمعية والآن عندنا جيل جميل جدا، وأنا أسعد أني كنت عضو في هذه الجمعية ولا زلت عضوا. وتقوم هذه الجمعية وصار للجمعية أيضا مقر، عندنا مقر في المحبيلة، والآن رئيس الجمعية سيد نوح بن حمد البوسعيدي جزاه الله خير. فتقوم هذه الجمعية الآن بدور كبير في تعريف بتاريخ عمان، ومن خلال المحاضرات ومن خلال المشاركة حتى الخارجية. فعمان طبعا جيل جديد يقوم بدور كبير في نشر تاريخ عمان، وعمان فيها تاريخ يعني. ولذلك شوف عندنا جمعية تاريخ، عندنا مثلا جمعية تاريخ والأثار دول المستعاون هيعقدوا هذا السنة اجتماعهم في صلالة في شهر 8. أيوة. وإذا ترين الجزيرة العربية عمان هي أقدم بلد وفيها تاريخ، وكثير أنا أعرف حتى ناس أجانب يدرسون عن تاريخ عمان. أنا مرة واحد فرنسي يتصل فيني قال أنا عندي رقمك وأنا في مركز دراسات العمانية، أروح أنا أوطى. قال أنا موضوع دكتوراه تبعي الإمامة الإباضية الثانية. ففي عمان فيها تاريخ يعني.
1: أنا أريد أسألك كثير من الأسئلة دكتور لو تسمح لي، أيضا بنستدعي أنا وأنت كثير التاريخ بالتأكيد لتفسير بعض الأشياء اللي تصير الآن، لكن في مقولة كنا نسمعها بشكل كبير أريد أسمع ردك. يقولك دائما الدول اللي تستدعي التاريخ هي دول غير قادرة على استيعاب حاضرها الحالي، مش زي مثل ما يقولوا تاريخها العريق. هل هذه المقولة دقيقة دكتور؟
0: لا، يقول له شو في عبارة، يقول له إذا ليس لديك تاريخ فليك ما ليس لديك مستقبل. أنا أتعلم من التاريخ، أتعلم من التاريخ اللي يعطيني دافعية. أنا أقول له مثال مبسط، علاقة عمان الخارجية الآن إذا ترينا حاليا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه تقوم عمان بدور كبير في العلاقات الدولية في توسط في الصراعات. فهذا وين موجود من أيام من بداية تاريخ عمان، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى حكام عمان جيفر وعبد بذلك الوقت. وترين أن عمان عندي امتداد تاريخي واستفادة من هذا العمق التاريخي. أنت إذا ما عندش تاريخ يعني ما عندش تجربة. ولذلك عندنا تجربة حضارية كبيرة نستفيد منها، علاقة عمان الأقليمية، التوسع عماني في شرق أفريقيا، علاقات عمان الدبلوماسية في تلك الفترة الصعبة. ولذلك الآن إذا ترين أو تشاهدي دور عمان هو امتداد، علاقة عمان الحالية علاقة سلام، علاقة وساطة. فهذا الموقع الجميل والتاريخ عمان المتميز هو امتداد والاستفادة أيضا من هذا العمق وهذا التراث في التعامل الحضاري الآن.
1: نعم.
0: عندما يدرس الطالب والله إن عمان هم الذين لهم دور كبير في نشر الإسلام، أهل عمان أبو عبيدة الذي ذهب إلى الصين، الرئيس الصيني نفسه شي جين بينغ في مؤتمر الصين والدول العربية في الرياض ذكر البحار العماني الذي ذهب في سفينة سحار إلى كانتون. فهذا الامتداد وذكره طبعا في هذا المؤتمر العربي إن في عمان، ما ذكر أي دولة أخرى مثلا، عمان التي أرسلت مبعوثة وسفينة إلى كانتون في الصين. وأنت تعرف إن عمان والصين علاقتها حتى قبل الإسلام. هذا الامتداد الحضاري إلى هذا اليوم. فعمان استفادت من تاريخها في توثيقة وفي الاستفادة منه حاليا.
1: نعم. طيب دكتور، أنت في ذيك الفترة لما تخصصت في العلاقات العمانية الإيرانية ما كان هذا الملف شائع أكاديميا. سؤالي لك اليوم في هذه الأوضاع طبعا خاصة بعد 79 بعد الثورة، هل تعتقد أنك أيضا محظوظ أنك تخصصت في العلاقات العمانية الإيرانية؟
0: أنت شوف، أنا أقول لك شيء مع الأسف الشديد، أنا أقول لك احنا يفترض عندنا يكون عندنا مركز دراسات الإيرانية، ما عندنا، وما عندهم في طهران مركز دراسات العربية. أنا أقول لك أيضا ما عندنا مركز دراسات شرق أفريقيا، ما عندنا لغة سواحلية. أنا كنت مرة في ميشيغان ولا واحد طالب عنده كتاب قال أنا أدرس اللغة السواحلية في الجامعة، نحن ليش ما ندرس اللغة السواحلية؟ ليش لا ندرس اللغة الفارسية مثلا؟ هذا التواصل بين عمان وبين إيران مستمر، ولذلك هناك أشياء تجمعنا في الجانب اللغوي في الجانب التاريخي. وإذا أنت شفتي هذه المنطقة منطقة واحدة، أنا من سحر أروح إلى هرمز، أروح إلى وين؟ إلى عبدان، أروح إلى شيراز. الحين كثير أنا أسأل هذا اليوم كيف قال لا، من عمان رحلات متواصلة إلى شيراز وإلى قم وإلى مشهد، متواصلة الرحلات من عمان إلى إيران. وإذا ترين أيضا العلاقات التجارية، وفي نسبة كبيرة إذا تروح في المان شوف النسبة كبيرة من الإخوة الإيرانية يتجولون في عمان في سلام وفي أمان حسن الجوار. ولذلك احنا نستفيد من هذا الجانب والتراث في بناء المستقبل ايضا.
1: نعم. طيب، بحكم تخصصك في الدكتوراه من جديد من جامعة إكستر البريطانية حول العلاقات العمانية الإيرانية من عام 1737 الى عام 1868 للميلاد دكتور، إذن العلاقات العمانية الإيرانية ليست طارئة، ليست جديدة مثل ما يعتقد الآن، والحديث يعني إسقاطها على الوضع الراهن. أنا أريد أسألك سؤال، كيف ممكن أفهم الشخصية السياسية الإيرانية تاريخيا؟ كيف يمكن أوصفها؟
0: شوف، الشخصية السياسية في إيران عندهم قدرة على المناورة والمرونة، فطبيعي هذا العمق التاريخي للشخصية الإيرانية بحكم الموقع إيران. تجدين طبعا أن في إيران عندهم قدرة للتعامل، والصعوبة أيضا أنك تفهم شخصيتهم، لكن شخصية الإيرانية شخصية مرنة ومفاوض صعب جدا جدا، وعنده قدرة للتكيف في ظروف سياسية مختلفة. إذا رأيت الآن الأحداث التي والكلام عن المفاوضات وعن السلام، وترسل بالأمس إيران ترد على أمريكا كم نقاطه يقول للرئيس الأمريكي قال لا ما أنا ما أقبل ما أنا ما أثق. شفتي؟ فشخصية قدرة على المناورة وقدرة على التكيف وقدرة على استيعاب الأحداث حواليه، عنده قدرة على الاستيعاب الأحداث. فطبيعي هذا العمق التاريخي للشخصية الإيرانية يلعب دور إلى هذا اليوم يعني. فأهل إيران استفادوا من تاريخهم وتركيبتهم الشخصية وقدرتهم على التكيف مع الأحداث المختلفة. وإذا ترين الآن أن الصراع على قضية هرمز أو أن أمريكا راح تضرب إيران، وإذا تابعت القدرة على ماذا؟ على قضية فن المفاوضات، مثل ما يصر نوع السجاد الإيراني الشهير كم فترة زمنية يخيطوا هذا بدقة، فهم عندهم مثل سجاد الإيراني الشخصية الإيرانية قدرة على التكيف وعلى استيعاب المتغيرات.
1: لماذا يقال دائما أن سلطنة عمان متحيزة للجانب الإيراني؟
0: هم هؤلاء يعني المغرضين يتهمون عمان لا تتحيز، عمان دورها وسيط لحل المشكلة. ولذلك بعض الأقلام المغرضة يقول إن عمان متحيزة أبدا، كيف ناس يثقوا في عمان إن تكون كوسيط؟ لأن فيه ثقة دور عمان، ثق في دورها وتأمن في عمان، ولذلك عمان ليست تحيز وإنما عمان تقوم بدور إيجابي في استخدام علاقتها الطيبة مثل مع إيران، علاقتها الطيبة مع أمريكا مع بريطانيا في حل المشكلة هذه. ولذلك لابد هذه الأطراف أن تكون لديها ثقة في دور عمان، I trust you يعني ثقة. وهذا نعمة كبيرة أن عمان حاصل على هذا الدور، إن الأطراف المختلفة لديها ثقة في عمان، ولكن التحيز لا أتوقع ذلك.
1: طيب، يقال أن التوسع الإيراني في المنطقة مرتبط بعقيدة سياسية حديثة، أو البعض الآخر يرجح أنها امتداد تاريخي قديم. أي الفكرتين ترجح دكتور بناء على التاريخ؟
0: أولهم يتحدثون عن الخطر الإيراني والتوسع الإيراني. وين توسعت إيران؟
1: تاريخيا عطيني.
0: لا، خلي التاريخ يدوم أيام ما قبل الإسلام، لكن الدولة الصفوية والدولة القاجارية والدولة الزندية هل احتلوا شيء دول في الخليج؟ لم يحتلوا. هم الآن يتكلمون يقول لك الخطر الإيراني، زي الإيران ما احتلت أي دولة، فرض عليها أيام صدام فرض عليها الحرب، إيران لم تحارب ولم ترسل، فرض عليها الحرب. إيران لم تحتل الكويت، لم تغزو الكويت، لم تغزو أي دولة، وإنما هو يتحدثون عن الخطر الإيراني والتوسع الإيراني. في الدول الحديثة من أيام الدولة وين؟ الصفوية، والدولة الوحيدة الأفشارية التي طلب منها مساعدة سيف السلطان بطلب، أرسل حملات بطلب وليس الهدف على الاحتلال. ولذلك إذا رأيت يقول لك والله الخطر الإيراني والتوسع الإيراني، أبدا، إيران دولة مسلمة وجارة علاقتها طيبة، ولكن هناك ظروف سياسية وهناك أيضا تيارات. أنا أقول لك إحنا كنا في ندوة في قطر قبل كم سنة، قام واحد قال إحنا خطرنا من إيران وا وا وا وا وا وا وا. قلت يا أخي الله يهديك، يعني خطرنا احنا الحين جايين في هذا الندوة يكون فيها نقاش موضوعي وتناسق وناس جايين وفود من إيران؟ قال لا، أنت بعض الناس عندهم تعصب، التعصب القومي يسمونه، ولذلك عندما نقول أن التوسع الإيراني والخطر الإيراني وهو أنا لا ما رأى أن إيران هدفها تتوسع في الخليج. هذا وجهة نظر يعني،
1: لكن وجهة نظر هل مبنية على التاريخ؟ أنت تقول تاريخ يعني ما وضح أنه إيران توسعت، أنا أتكلم على مستوى التاريخ، ولكن أنت بنفسك ذكرت أنه طلب أحد الأئمة منها المساعدة فاحتلت عمان.
0: هذا في تلك الفترة نادر شاه الأفشاري، ونادر شاه الأفشاري طبعا بدأ الآن عنده قضية التوسع في تلك الفترة، وجاءت وتيحت له فرصة في قضية سيف بن سلطان عندما استنجده لحل مشكلة الحرب الأهلية بين اليهاربة. فجاء فرصة قال لي زين نحتل صحار ونحتل شوي مسقط. ومن حسن حظ أن ظهور الإمام أحمد بن سيد الذي قاد الآن الدفاع وطرد نادر شاه وقتل نادر شاه وانتهت هذه الدولة الإفشارية.
1: إذن
0: كذا انتهت الدولة الإفشارية وبدأت إيران مرحلة أخرى. مثلا أنا أعطيت مثل الدولة الصفوية ثم رأينا الدولة القاجارية التي كانت علاقتها طيبة مع مين؟ سعيد بن سلطان، استجار ميناء، الزواج، العلاقة التجارية. فهنا أنت ترين أن هناك في مد جزر بالعلاقات.
1: ولكن يعني أليس الخوف مبرر أنه إذا ما جاءت الفرصة للإيرانيين، أنا أتكلم حتى من ناحية تاريخية، ربما يستغلوها مثل ما صار عند نادر شاه؟
0: لا والله أنا أقول شيء، إيران يعني هم الآن يقولوا شو الخطر الإيراني والعراوة، لكن في الواقع إيران ما أتوقع في الجانب المنطقي وفي الظروف الدولية هذه أن تقوم بغزو أي دولة خليجية. يعني أنت تعرف من الذي يحفظ الأمن في الخليج ومصالح الدول الكبرى وعملية وجود البترول؟ يعني من المنطق ما عنده إمكانية إيران تحتل جزء صغير من المنطقة في الخليج. لكن أنا أقول لك قضية الأعلام، وأنا شاركت في عدة ندوات، يقوم واحد كل كلام عن الخطر الإيراني، لا حول ولا قوة.
1: يعني مبالغة؟
0: أي مبالغة، لأن الجانب السياسي وليس الجانب الفعلي. أنا أقول لك من تجربة في ندوات سابقة، يقوم واحد جاب 16 نمبر كل خطر إيراني. زين يا أخي الله يهديك يا أخي، أنت إيران فرض عليه حرب العراق، من الذي ساعدها؟ معروف يعني الإيران الآن لا تشكل تصدير الثورة، هذا اللي لما يقال إن تصدير الثورة في الواقع العملي والفعل لا يمكن في الظروف الحالية، من المستحيل يعني.
1: ليش من المستحيل؟
0: أقول لك في اهتمام دولي في الخليج، اهتمام دولي نظرا للطاقة البترول والغاز. ما معقول يخلوا إيران تسوي عليها، يلا زي تحافظ على روحها، تحافظ على نظامها الحالي، لأنها أيضا هي مهددة.
1: يعني أنت تعتقد أنه فكرة التوسع الإيراني فكرة غير منطقية؟
0: وجهة نظري لا، إن بعض السياسيين يستخدمون هذا طبعا، والذين لهم أيضا يعني جانب سياسي قوميين ما قوميين.
1: طيب أبا أرجع للتاريخ مرة ثانية دكتور، من خلال قراءتك للتاريخ كيف كانت العلاقة بين الخليج وإيران بشكل عام بصورة عامة؟ هل قائمة على الصراع ولا قائمة على مسألة التوازن القوى؟
0: إذا شفت الفترة الزمنية، أكبر يعني الدولة كانت عمان، ثم إذا رأيت القرن العشرين ظهور مثل الكويت والبحرين وقطر والإمارات، يعني أنت تعرف إن أكبر جاليات التجار كلهم من يرى في هذه المناطق، فكانت علاقة كويسة. يعني كان أهل الخليج يروح شيراز يقضوا إجازة الصيف مثلا، علاقة أسرية بين أهل الخليج وأهل إيران. لما قامت الثورة وطلع إن قضية تصدير الثورة طبعا تغيرت الأمور، لكن إلى يومنا هذا من 1979 أنا أقول سؤال، هل قامت إيران بغزو أي دولة خليجية؟ أبدا. علاقة الحين دبلوماسية بين هذه الدول، علاقة دبلوماسية وعلاقة تجارية. وإذا ذهبت إلى دبي شوف المراكب هذيك التي تحمل بضائع إلى بر فارس، وتأتي بأغنام ومنتجات من بر فارس إلى دبي يعني. فعلاقة تجارية أنا أقولش مستمرة، علاقة الإنسانية مستمرة، قضايا سياسية الآن احنا من 79 الخطر الإيراني وتوسع الإيراني، وإيراني طبعا هي الضحية في الواقع، لأن فرض عليها حرب العراقية الإيراني، والآن أيضا أمريكا تهددها حاليا. إذا رأينا التوسع والخطر الإيراني هل هناك شيء ملموس؟ ما شيء، هذا وجهة نظر يعني.
1: ربما مش بالطريقة المعروفة اللي هي الاحتلال المادي، ربما البعض يتحدث مثل ما قلت عن تصدير الثورة والأفكار وغيرها من الأمور اللي يخشى منها يعني.
0: أنا شوفي إحنا مثل الحمد لله وشكر لله في عمان كل المذاهب يتعايشوا في جو أسري وألفة بين المذاهب الحمد لله وشكر. في بعض الدول يعني موضوع مثل البحرين هذا قضية شيعة وهذا سني وهذا موضوع موجود، وأنا أقول لك يعني المشكلة إن الفتنة أشد من القتل.
1: نعم دكتور، خلينا نطلع من هذا الموضوع لأنه ملف شائك. خليني أروح لنقطة يمكن تكون يعني أريد أسمع منك. البعض يتحدث أيضا عن العلاقة العمانية بالجانب السياسي الإيراني، أنه من أيام الشاه كان هناك في تواصل، أتكلم عن الإسقاطات الحالية، ويربط العلاقة المميزة بين الطرفين من ذاك الوقت. لكن نرجع نأكد مرة أخرى أنه العلاقة بين عمان وإيران هي علاقة تاريخية ممتدة، ما فقط تبدأ من أيام الشاه والسلطان قابوس ومن بعدها طبعا تبعتها بعد الثورة وغيرها. نأكد بس على هذه النقطة.
0: طبعا هذا العلاقة بحكم الجوار مستمرة من فترة طويلة وعبر العصور.
1: نعم.
0: إذا رأينا مثلا أيام الدولة الأفشارية والحملة العسكرية، ثم إذا رأينا الدولة الصفوية، ثم رأينا الدولة القاجارية والدولة الزندية، فكانت علاقة طيبة، لم تهاجم إيران أي عمان إطلاقا، وكان حسن الجوار قائم بين البلدين. وكيف إنها دولة مثل الدول القاجارية تؤجر عمان، تستاجر بندر ميناء منها، يعني تخيلي هذا. وأيضا هرمز وقشم سيطرت عليها عمان، وكانت العلاقة طيبة. أنا أقول لك مثال أيضا كثيرة بالعلاقة الطيبة بين عمان وإيران، حتى في عهد الشاه الذي ساند عمان في موضوع حرب ظفار. فهذا التواصل بحكم الجوار، بحكم العلاقات التاريخية والتواصل السياسي والاجتماعي مستمر إلى هذا اليوم يعني. وإذا شفت الآن هذا العلاقة الطيبة بين عمان وإيران حتى يومنا هذا، ودور عمان في حل أو في طرح الحل السلمي للصراع، عمان تطرح حل سلمي للصراع. ولذلك هذا العلاقة بين عمان وإيران منذ يعني عصور قديمة إلى يوم هذا علاقة طيبة وفيها ثقة متبادلة. وشيء طبيعي بعض الأحيان أن مثلا كريم خان زند عندما أخذ البصرة وقام أحمد بن سعيد وأرسل حملة لنجدة البصرة مشهورة طبعا، وطبيعي لأنه كان يطمح في السيطرة على ميناء البصرة التجاري. لكن علاقة بين عمان وإيران بعد الدولة الإفشارية لم ترسل الدولة بعد إلى الغاجرية أي حملة ضد عمان، وإنما علاقة سياسية واقتصادية وأنا أقول اجتماعية أيضا. أيوة. فهنا دور عمان الجميل ودور حسن الجوار مع جارتنا. وأنا أذكر يعني لما رجعت في لجنة، وفي هذه اللجنة طرح رؤية صاحب الجلالة سلطان قابوس، قال نحن لابد أن يكون علاقتنا مع إيران مهما كان فيه النظام حسن الجوار. ولذلك عمان أبدا تغير رئيس يا نظام، علاقتنا طيبة
1: نعم
0: مع إيران إلى هذا اليوم.
1: طيب أنا أريد أسمع منك يعني أيضا أبو القاسم الفردوسي، مثل ما تكلمنا في البداية في شهنما كان يكرر فكرة يقول فيها أنه فارس أمة خلقت للمجد والقيادة، وأن سقوطها مجرد مرحلة مؤقتة في التاريخ. البعض ربط هذه المسألة بالجانب السياسي الإيراني الحديث، أنه يريد يسترجع كل ما كان له من أمجاد في السابق، هل تعتقد هذه المسألة؟
0: لا شوفي، أنا أقولش بعض السياسيين طرح سياسي، لكن في الواقع صعب. أنت لا يمكن تعيد. أنا أقولش الإمبراطورية الفارسية مثلا كانت قبل الإسلام، وبعد الإسلام صارت إيران إيش؟ دولة إسلامية. فهنا قضايا استخدام التاريخ من بعض القوميين. ولذا شوفي إيران صارت دولة مسلمة، وصار لأهل إيران دور كبير في نشر الإسلام والعلماء من إيران. فهنا قضية الطرح السياسي الانفعالي، يعني لا يمكن إيران أن تعود دولة فارس. الدولة الفارسة، الدولة الفارسية ما قبل الإسلام. أنت شوفي حتى التركيب السكانية في إيران، كم نسبة الفرس، نسبة العرب من بندر عباس إلى بندر عبدان بالبصرة نسبة كبيرة، نسبة الأكراد، نسبة اللورة، هذا تركيب المجمع الآن، موجيلان ومازندران. فلا يمكن طبيعي إعادة الإمبراطوري الفارسي القديم إلا في الحلم. إذا تحلم لا يمكن أبدا، ظروف مختلفة. الإمبراطورية ما قبل الإسلام كانت، الإسلام أنهى تلك الإمبراطوريات وصارت إيران جزء من العالم الإسلامي سياسيا وحضاريا، بعدما كان هناك عبادة النار صار يعبد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فقضية بعض الناس يقول لك والله أنا الدولة الفارسية هذا من الأحلام الجميلة، وبعض الناس يعيشوا جو من الأحلام.
1: نعم.
0: لكن الواقع مختلف.
1: شو الدرس اللي لازم نفهمه لما نشوف الأحداث في الوضع الحالي؟ أقصد شو الدرس اللي نفهمه من التاريخ دكتور فيما يتعلق بالأحداث الحالية؟
0: هو شوف، لابد أن نفهم التاريخ حتى نبني المستقبل. الصراع لا ينهي المشكلة، الحروب لا تنهي المشكلة أبدا. أنت شوفي حرب أوكرانيا والحرب في أفغانستان وحرب في فيتنام، الحل السلمي الذي تطرحه عمان هو صحيح. يعني أنت كدولة كبرى هل ممكن استمر احتلالك لأفغانستان؟ انتهى حرب العراق. فلذلك التاريخ نفهم ونتعظ منه، الحروب لا تنهي القضايا السياسية، والصراعات تنحل بالطرق السلمية، مفاوضات. يعني انت شوفي حرب فيتنام انتهت المفاوضات في باريس، حرب الأفغانستان انسحبت أمريكا، ما قادر يستمروا يعني. ولذلك هي قضية لابد أن نحن نفهم إيش التاريخ. لا يمكن تفرض أنت الأمر السياسي بالقوة، لابد من مفاوضات. وإذا طرينا الآن أنا أقول ليش الطرح الحالي المفاوضات بين أمريكا وبين إيران، ما يمكن حل عسكري إطلاقا، ما يحل مشكلة الحروب الاستنزاف هذه، لا يمكن. فلابد أن ننظر ونتعلم التاريخ، لابد يكون هناك حل سلمي، مفاوضات، والتواصل بالتي أحسن. يعني بعض السياسيين الذين يطرحون الصراع والحروب وأينهم؟ هتلر راح ومسلوني راح، وفي فيتنام كنموذج مثلا.
1: نعم.
0: وأنا أقولش حتى أفغانستان كنموذج يعني. فهنا لابد نستخدم الحلول السلمية، الحل السلمي، الطرح السلمي هو الذي سوف يحل المشكلة، لأن هذا يؤدي إلى إنهاء المشكلة ومن ثم إلى بناء ثقة وعلاقات تجارية وإنسانية.
1: لماذا تاريخيا سلطنة عمان مقبولة كوسيط أكثر من غيرها على مستوى الخليج دكتور تاريخيا؟
0: شوفي تاريخ عمان فيها مصداقية، وهذه مهمة جدا. I trust you، أنا أثق فيك. دور عمان تاريخيا، عمان بحكم الجوار، عمان لم تغزو أي دولة، عمان لم تعتدي على أي دولة، عمان تقوم بدور ريش دائما بدور الوسيط. ولذلك إذا شفت المفاوضات الأولى بين أمريكا وبين إيران كانت في عمان، ثم إذا رأينا أن المفاوضات التي حاليا عمان تقوم بدور كبير جدا جدا، والسياسة الخارجية، لأن عمان بلد الأمان، بلد إيش تاريخيا فيها هناك ثقة في الناس في أهل عمان. وهنا قضية الثقة مهمة جدا في التعامل معك، يعني عمان لا يمكن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل عمان، وهنا امتداد تاريخي لدور عمان الإيجابي في العلاقات الأقليمية وفي العلاقات الدولية، وثقة كبيرة نشوف الأطراف الأقليمية والدولية وين اتجهوا إلى عمان أنها تقوم بدور الوسيط. وهذا طبعا يسمون بالإنجليزية good credit، ثقة كبيرة لأهل عمان ولسلطنة عمان بالذات والأسر المالكة في عمان الذين يقوم بدور تاريخ أيضا منذ تأسيس الدولة البوسعيدية إلى هذا اليوم. وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه، ودوره أيضا في زيارات إلى أسبانيا وإلى هولندا وإلى دول أخرى في قضية حسن العلاقات الدولية، ومكسب كبير لأهل عمان في هذه الآن الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. فأنا أقول لي سجود كريدت لعمان منذ تاريخ إلى هذا اليوم. أنا أثق فيك أنك عادلا وأنك صادقا، ولذلك أنت تقوم بدور الوسيط.
1: نعم، ذكرت نقطة مهمة، قلت كل رئيس دولة لازم يكون عنده مؤرخ يقرأ التاريخ بشكل جيد على أساس أنه يساعده في عملية استيضاح يعني الأوضاع الحالية. وذكرت مثال عليها بوش لما كان بيغزو العراق. أبا أتكلم شوية أكثر في هذه الجزئية، لماذا كل رئيس دولة يجب أن يكون عنده مؤرخ يساعده في فهم الوضع؟
0: أقولك رئيس بوش كان عنده بارنارد لويس متخصص في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أن نصيحة ما كانت حلوة، لأنه هو كرئيس جديد ما يعرف تاريخ العالم الخارجي. أنت تريد زيارة اليابان مثلا، أنا ما أعرف شيء عن تاريخ اليابان مثلا، أو أريد أروح مثلا إلى بريطانيا أشوف البروتوكول البريطانيا والتاريخ الأسرة المالكة كيف تعامل. فمؤرخ مهم جدا جدا لأي رئيس دولة، لأن يعطيه الخلفية وكيف التعامل مع تلك الدولة. أنا يقول لك مثال، لما تروح اليابان الأسرة لها طقوس مختلفة، في هولندا، وإذا رأيت الآن إذا تابعت مسلسل اسمه The Crown شفتي؟
1: نعم.
0: أشوف الطريقة في البروتوكول اليومي والتعرف على الآخرين. ولذلك أي رئيس دولة أو حتى مدير شركة لابد أن يكون عنده خلفية عن تلك البلد، وخلفية تاريخية واجتماعية، وأيضا يقول لك how to do a business with the Chinese، كيف أسوي معهم تجارة. لابد تعرف الخلفية حتى في العادات، يعني حتى في قضية الأكل، حتى في قضية يعني الحديث يعني. فهذه قضية معلومات مهمة جدا جدا، وكل رئيس دولة لديه طبعا اهتمام في هذا الجانب، ولديه مصادره الخاصة للحصول على كلفة المسألة.
1: نعم، هناك أيضا يعني لما أيضا أتكلم عن جانب مهم في دراستك للماجستير، أيضا درست العلاقات العمانية الأمريكية، وفي دراسة الدكتوراه درست العلاقات العمانية الإيرانية. الآن سوي لي مقاربة، لأنه نحن صرنا في النص بين الإيرانيين والأمريكان.
0: في تلك الفترة كانت اتفاقية بين عمان وأمريكا 1833، وهذه أول اتفاقية مع دولة مشرقية، ووصول السفن من نيو إنجلند يسمون نيو إنجلند إلى مسقط طبعا بعد أو قبل حتى استقلال أمريكا. وهذه الدول يسمونها نيو إنجلند ترسل سفنها وتجارتها. بعد ذلك إدموند روبرتس، واحد اسمه إدموند روبرتس، قام وجاء إلى مسقط وراح إلى سعيد بن سلطان وكتب تقرير لوزارة الخارجية، قال هذا بلد مهم في الخليج والمحيط الهندي ولابد نقيم معه علاقة. فقام طبعا إدموند روبرت إلى أندرو جاكسون وأرسله هذه الاتفاقية 1800، هو نفسه وقعها مع سعيد بن سلطان، وكان أول قنصل إلى زنجبار وقنصل إلى مسقط، وبدت في شهر واحد فقط أكثر من 30 سفينة في زنجبار من أمريكا في تبادل التجاري. ولذلك يقول إن عمان دولة مهمة في المحيط الهندي، حدودها من الخليج إلى حدود موزمبيق. وهنا بدت العلاقة الطيبة بين عمان وأمريكا، وكانت رمزا لهذا العلاقة هو سفينة السلطانة بعد القناصل. واستمر طبعا هذا العلاقة إلى قيام الحرب العالمية الأولى، القناصل الأمريكان. وكان عندنا احنا في قسم التاريخ في طالبة أمريكية عملت ماجستير القناصل الأمريكان في زنجبار، استمرارية وأهمية عمان في ذلك الوقت. ولذلك كانت علاقة تجارية طيبة بين عمان وأمريكا في القرن التاسع عشر. أنت تخيل القرن التاسع عشر أن عمان قد عندها علاقة ممتازة مع أمريكا، علاقة تجارية ثم علاقة إيش؟ دبلوماسية. أي نعم. واستمر طبعا هذه العلاقة، وأنا واحد درسنا في أمريكا مثلا. وهناك الآن طبعا هناك شركات وطلاب وابتعاث بين عمان وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني ما التاريخ هي ليست علاقة طارئة وجديدة، يعني حتى على المستويين، احنا نتكلم على الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. طيب دكتور، انت بحكم ايضا مشاركاتك الدولية الكثيرة، عضوياتك في كثير من اللجان، روحتك للصين، لليابان، بريطانيا، الأمريكا وكل وإيران وغيرها، أنا بغيت أسمع منك الصورة اللي كان يحملها العالم عن عمان وكيف تغيرت مع الوقت.
0: شوفي، عمان صورتها جميلة في الواقع، لأن عمان علاقتها طيبة. وإذا رأيتي مثلا إن علاقتها في أمريكا ووجود، أنا رحت متحف بيبودي ميوزيوم، شفت صورة زيتي لأحمد بن نعمان الكعبي في المتحف هذا، والرسائل
1: السفير.
0: في الجانب إذا رأيتي مثلا في الصين، أبو عبيدة والرحالة إلى الصين ويستشير رئيس الصيني بنفسه بهذا البحار العمان المشهور. وإذا رأيتي النموذج سفينة سحار التي تمثل العلاقة التاريخية بين عمان والصين، ولذلك صورة عمان صورة جميلة. سندباد، رأيتي سندباد؟ فيلم سندباد رأيتي؟ هذه صورة جميلة الملاح العماني المشهور. أنت في اليابان، أنت تعرف أن في اليابان أيضا علاقتهم طيبة، حتى جاء وفد إلى عمان. وتعرفين أيضا أن تيمور من زوج يابانية، تزوج يابانية، وتوقع ما هي ممكن تكون على قيد الحياة أيضا، بنت بوثينة أتوقع اسمها. أيوة. ولذلك هذا العلاقة بين عمان، حتى أنا أتذكر كنت 2002 في طوكيو، جلالة السلطان هيثم كان زار اليابان، فعلاقة طيبة جدا جدا. إذا شفت نموذج العلاقات الخارجية لعمان وكيف صورة عمان الجميلة في الخارج، لأن عمان تمثل ماذا؟ القيم الأخلاقية والاجتماعية والتاريخية، وعلاقة طيبة جدا جدا.
1: نعم. طيب دكتور، من خلال قراءتك الطويلة للتاريخ وجودك أيضا في التاريخ، هل تعتقد أن المجتمعات تتعلم فعلا من أخطائها؟
0: هو يفترض، أنا أقولش يفترض نتعلم من التاريخ. ولذلك أنا يعني عندي أنا شخص كإيجابي، يعني أتوقع أن نتعلم كثير من التاريخ. وأنا أقولش إن عمان دولة محايدة تنعم بالسلام والاستقرار وحسن الجوار والعلاقة الطيبة، لكن أقولش مثال مبسط، أنا أقول للجماعة يتحاربوا في أوكرانيا، ما درسوش تاريخ. يعني
1: ليش ما درسوا تاريخ؟
0: لأنه لا يمكن أنك أنت تحل مشكلة بالحرب، وهذه جربتها أوروبا، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب الباردة، وبعدين عملوا الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة. زين أنت أوكران الآن 4 سنوات
1: ما في نتيجة،
0: ما في، ما يمكن، ما يمكن تحل، لا يمكن تفرض أنت بقوة سياسية على أوكرانيا. تعرف أوكرانيا مساحتها كبيرة وموقعها جميل جدا جدا، وبلد يعني المخزن للقمح في العالم والمعادن. وإذا رأيت الآن 4 سنوات هذه الحرب الطاحنة، لأن أنا أقول لا يقرون التاريخ، ما يمكن سيطر عليها. وإذا خذ أنت النموذج الأوروبي من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، الآن أوروبا متجه إلى ماذا؟ إلى اتحاد سياسي. اليورو تدخل أنت بين الدول الأوروبية بدون فيزا، وحدة سياسية، البرلمان الأوروبي والعملة الأوروبية فهنا أثبت طبعا أن لابد أن نتعلم التاريخ، لابد التعايش وحل سلمي للقضايا السياسية والاهتمام بالتنمية والاقتصاد فهنا يا خلود نتمنى، لكن المشكلة بعض الأحيان يجيك واحد ما يلخبط الأمور كلها يعني.
1: نعم دكتور، هل المسألة أيضا تنطبق على الحرب على إيران؟ يعني أيضا أنه لم يقرأ التاريخ بشكل جيد وبالتالي هذه الحرب فعلا هي عبثية؟
0: طب شوف الحرب الآن، إذا رأيتي أخبار يومية في هناك طرح مفاوضات، لأن الحرب مع إيران هذا مستنقع. هل أنت سوف تغير النظام؟ هل أنت سوف تغير الصورة؟ في صعب جدا، لأن أنا أقول له مثلا أمريكا دخلت حرب فيتنام، ثم حرب أفغان مع القبائل الأفغانية. زين أنت إيران بحكم موقعها، بحكم سكانها فوق 90 مليون، هذا الآن هم أمريكا الآن تريد مفاوضات في الواقع يعني، لكن بشروط من هنا. ولذلك الآن في محاولات كبيرة وتقوم فيها باكستان، وقبل يومين في هناك 14 نقطة التي طرحتها إيران، ومنتظرين الرد الأمريكي. فالحرب لن تحل مشكلة مع إيران، وهذا هم الآن هناك اقتناع. لدينا الحين إيران ما تخلي أي سفن تروح من باب المندب، باب الهرمز، مضيق هرمز.
1: نعم.
0: مضيق هرمز هو شريان الطاقة في العالم، هو القنبلة الذرية. وفي المقال يقول إن هرمز هو قنبلة ذرية بيد إيران.
1: هل على مدى التاريخ أغلق المضيق هذا في فترات
0: حتى هذا من أيام السومريين والكلدانيين يطمحوا في السيطرة، وجاء الإسكندر الأكبر أيضا، هذا موقع جميل. ولذلك لما جاء البرتغاليين أيضا هذا الموقع مهم للغاية. يقول لك إذا العالم عنق، إذا العالم زجاجة فهرمز عنق الزجاجة. البرتغاليين جوا من آخر الدنيا، هم تجارات من الخليج، ثم جوا الإنجليز، والآن إذا رأيت هذا الموقع هرمز يعني في كثير مقالات يقول والله هذا ممكن يغير حتى مقوة أمريكا. فهنا نقول إيش الأحداث لابد إيش أن نستفيد منها، لكن مع الأسف الشديد ناس لا يستفيدوا منها.
1: نعم.
0: يرتكبوا نفس الأخطاء. الحروب لا تحل مشكلة، والقوة لن تحل مشكلة، فقط حل المشكلة من خلال مفاوضات تحل المشاكل هذه، ونماذج كثيرة في التاريخ.
1: نعم. إيه؟ خليني أرجع لهذه النماذج لما كنت درس الطلبة، وبالتالي خليني أرجع شوية للصفوف. إلى أي مدى فعلا مهم الشباب أنه يقرأ التاريخ وهذه المعلومات توصل له عشان توسع له آفاقه دكتور؟
0: شوف يعني تدريس التاريخ يعني جميل جدا، وأنا استمتعته في حقيقة، وعندي طلاب ممتازين، وأنا أشعر بافتخار جدا جدا أني كلما أذهب ألتقي بطلابي، وكثير طبعا الطلاب ساروا في الخارجية وفي مؤسسات أخرى، فهنا طبيعي أن الطالب قال والله أنت تذكر لما تكلم عن تاريخ.
1: أيوة
0: أيوة،
1: يعني ليش مهم الطلبة الشباب يدرسوا تاريخ؟
0: لا، لأن أنت الحين شوفي، أنت ممكن أنت في الطب، أنت في الهندسة، لكن أنت بحاجة إلى جانب ثقافي، والجانب الثقافي هذا مهم جدا للغاية. أنت ممكن متخصص في القلب، متخصص في أجزاء، لكن لابد أيضا تفهم أن والله بلدك فيها تاريخ جميل، أن العالم مكونات العالم، أيضا تفهم المتحولات. وأنا أقول له شيء، لابد الجيل أن يفهم ويعرف المتغيرات في العالم. أنت الحين عندك السوشيال ميديا هذه مثلا، في ثواني جيش أحداث، لكن قد لا تكون أحداث صحيحة، لكن لابد للجيل أن يفهم المتغيرات الجديدة. ماذا يحدث عندك حواليك وفي العالم، وهنا يقول لك ماذا السوشيال شينج. أنا أقول في طالبة أمريكية جلس السنة في بهلة وقامت بطلعت في كتاب، قلت لها إيش درستي؟ قالت أنا درس التحول الاجتماعي من ناس بسطاء إلى صار تحول كبير.
1: نعم.
0: تحول من التعليم، من العادات. قالت أنا أجلس مع العائلة وكل يوم أسجل تحولات في حياتهم. يعني تتخيل واحد جالس في الجبل وفجأة راح إلى أمريكا، طلع من كوكب إلى كوكب آخر. صار يأكل ماذا؟ يأكل همبرجر بعد ما كان يأكل عصيدة مثلا. التحول هذا مهم جدا في حياة الإنسان حتى يتعامل أيضا. ولا نحن نعيش في القرن 21، قرن ثورة المعلومات يعني. وانت جالس، أنا أقول حق الطلاب أفتح كتابك روح شوف كتابك. قالوا وين مكتبة؟ قلت لا، الكتابة في جيبك، التليفون أونلاين، عدة كتب، أي موضوع
1: ممكن ترجع له،
0: ترجع له. ثورة معلوماتي هاي، بس كيف تستخدم.
1: طيب أنت ذكرت نقطة على موضوع السوشيال ميديا، أن هناك أو حتى على وسائل الإعلام أن هناك أخطاء تاريخية يتم الترويج لها كحقائق تاريخية. طيب وأحيانا حتى من مختصين في التاريخ دكتور، فالفكرة أنه من هو المسؤول عن تصحيح هذه المغلوطات أو الأخطاء؟
0: طبعا أنا لا أدري قضية الرقاب ما الرقاب، لكن إذا أنت مثل ما قلتي شوفي في السوشيال ميديا ناس يتحدثون عن تاريخ وهم ليسوا مؤرخين، يجيب معلومات مش صحيحة لكن يعتمد على القارئ الذي يقرأ. هنا هذه المشكلة. الآن أنا أقول لك في ناس غير متخصصين، وأنا ما أريد أجيب لك في واحد يقول إنه سفن من خروري رحت إلى بيرو في أمريكا الجنوبية، كلام خيالي هذا مش حقيقي. ولذلك هناك مشكلة كبيرة في استخدام هذه المواقع. أنا واحد يكتب لي يقول له يا ابني هذا ما صحيح، يجيب منهم يقولوا أخبار خيالية، وهنا الجانب السلبي، ويعتمد على الشخص ذاته وعلى مستوى الوعي الذي لديه. أنا أقول حق هذا الشخص نبيل، هل تصدق ما يقول في السوشيال ميديا؟ أنت لا تقرأ جريدة ولا تسمع الأخبار، معتمد على ماذا؟ الأخبار في السوشيال ميديا. وهنا المشكلة، يعني استخدام سلبي. أنت إذا تروح مول عمان شوف الناس يمشون كل واحد ماسك تليفون،
1: صحيح،
0: أيوة، ما حد ماسك جريدة ولا ماسك كتاب. هنا تحول كبير في المجتمع، ولابد نحن أيضا نفهم هذا التحول،
1: لكن نتوثق من المعلومة، خاصة إذا المعلومة تاريخية هناك مصادر موثوقة ممكن توصل لها حتى يعني إلكترونيا، مش بالضرورة.
0: أي أنا أقول لك يعتمد، أنا أعرف بعض الزملاء ما يقرأ ولا شيء، بس يعتمد على هذا الكلام مثل ما تقولي المبالغة فيه، لكن الشخص هو يعتمد على تكوينها يعني وخلفيته. أنا يومين أشوف قضايا في التاريخ لا مش صحيح. أيوة، فأكتب يعني أقول معلومات تحتاج إلى تأكد منها غير صحيحة. هنا المشكلة في مواقع التواصل، لكن أيضا يعتمد على الشخص ذاته. هل أنت تصدق ما يقول في المواقع؟

0: الحياة بعد التقاعد، أمارس هواياتي، أريد أسافر، أريد أقرأ أشياء كثيرة ما كنت أمارسها.
1: بس هل ابتعدت عن التاريخ؟
0: لا لا لا، التاريخ هذا دم في حياتي، أقرأ في التاريخ واشتري كتب في التاريخية وأحضر ندوات في التاريخ، لأن هذا جزء من حياتي. لكن عندي وقت الآن، عندي وقت استفيد منه. أنا أقول لهم أنا والله ما تغيرت حياتي مثل ما هو، بس ما عندي كورسات، لكن نظام نومي وقيام الصباح وقراءتي كأنني أشتغل، يعني أشتغل لنفسي. فبالعكس يا خلود، التقاعد نعمة إلهية، بس كيف تستفيد فيه؟ متعة، أنا أعتبرها متعة كبيرة الإنسان ممكن يستفيد من التقاعد، ولكن هو يرجع إلى الشخص ذاته. بعض التقاعد يعتبره، يعني منهم يعتبر إنه نهاية حياة.
1: صحيح.
0: أنا أعتبره بداية حياة، يعتمد على الشخص ذاته. ولذلك أنا أقول في الغرب، أنا كنت في أمريكا 2010 وفي القسم امرأة كبيرة قالت أنا بتقاعد بروح في هذا الكروز وبجي مسقط. تخيلي، قلت هذا رقمي، جات هي وزوجها وعزمتها في مطعم، يعني رايحين في كروز، هذه سفينة حول العالم،
1: تعيش حياتها بعد التقاعد.
0: لا، ثقافة الناس بعد التقاعد، بعض الناس ثقافة التقاعد انتهت الحياة، وهو مع الأسف هذا غير صحيح.
1: نعم، من شخص متخصص وعاش طول حياته في دراسة التاريخ، والتاريخ بعده يمشي في دمه، شو النصيحة اللي تقولها للناس؟
0: أنا دائما أقول لابد تفهم المتغيرات، الحياة لا تتوقف، استمتع بحياتك في الحياة الجديدة. أنت مثلا تقعد، سافر، اقرأ، ارسم، مارس هواياتك الجميلة، قم بزيارة الأصدقاء، قم تطوع، حتى عمل تطوعي، في أشياء كثيرة ممكن أنت تساهم فيها. ولذلك أنا أقول لك يعتمد على الشخص. بعض الناس أنا حتى أعرفهم انعزلوا، أنا سميه الانعزال الصامت. بالعكس، أنت الآن أنا أقول الحمد لله تقاعدنا، هذا نقدر نمشي ونسافر ونرتاح، يعني مش أنت والعكاز. فلذلك هي فرصة ذهبية جدا جدا، لما تم تحديد القضية سن التقاعد، أنت لديك مجال تمارس من ضمن هواياتك، من ضمن هواياتك السفر، الكتابة، الرسم، أيضا عمل تطوعي، زيارة الأهالي، اهتمام بالآخرين، واهتم بنفسك. يعني
1: ماذا عن التاريخ؟ شو اللي تقوله حق الناس فيما يتعلق بالمعلومات اللي توصلهم والجوانب المتعلقة أيضا بالتاريخ نفسه؟
0: ولش التاريخ لا يتوقف، ولذلك مع ثورة المعلوماتية الهائلة هذه، لابد الشخص أن يتأكد من المعلومات، والتأكد أيضا في ثواني ممكن تتأكد منه. ولذلك أنا أقولش في بعض الناس، مع الأسف شديد، أنا عندي في موقع هذا الشخص ما في كل معلومات خاطئة، ما أدري ليش يحب هذا المعلومات، لكن المعلومات غير صحيحة. أنا أكتب له ثلاث سطر كل معلومات مفضلك تأكد ما صحيحة، لكن يعتمد على الشخص هذا الحين، وعلى مستوى الوعي لهذا الشخص، وعلى مستوى التعليم وخلفية التعليمية. ولذلك في ناس الآن داخلين في المواقع هذه، وأنا أتوقع الشخص الذكي أو الواعي ما تمشي عليه.
1: صحيح.
0: أيوة،
1: ما ممكن تفوته أنه لا هذه لا معلومات مزورة. أيوة، أو غير. أيوة، صحيحة. أيوة، ومغلوطة. لا. دكتور، احنا وايد سعدنا بوجودك معنا اليوم في استوديو هلا اف ام، شرفتنا، نورتنا، واكيد جاوبتنا على كثير من الاسئله في حلقتنا اليوم. شاكرين لك تفضلك بقبول الدعوه، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله.
0: انا بس كلمه اقول لك شكرا، شكرا جزيلا، وانا في غايه السعاده. ويقولش بالانجليزي يو ميك ماي داي، انت خليتني اليوم سعيد جدا، وانت بنتي ومن طالباتي، وانا في غايه السعاده.
1: الله يحفظك.
0: الله يوفقكم في هذه المحطه الجميله الاي اف ام، ودوركم الاعلامي في خدمه المجتمع. شكرا.
1: الله يحفظك. شكرا دكتور. شكرا. الشكر والتقدير للدكتور محمد بن سعد المقدم، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

0: بجامعة السلطان قابوس المتخصص في العلاقات العمانية الإيرانية تاريخ الخليج الحديث والمعاصر.
1: متقاعد حاليا.
2: متقاعد حاليا. متقاعد حاليا.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هالأفام هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع تدفق للسحب العالية على المحافظات الشمالية. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: في الظاهرة على 88.2
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
4: عندك شنو؟

0: 4.
1: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
2: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي للتفاوض إلى الوسيط الباكستاني، والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه عقبات لعبور مضيق هرمز. سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مقذوف ومسيرتين تم إطلاقها من جنوب لبنان أحد النازحين في الجنوب.
5: بكل الأقضية بجنوب بقضاء صور في استهداف لدبعال ولصريفة وغارة عن منصورة وغارة على السماعية وعبدياس، وبقضاء النبطية في أصف على بلدات مثل يحمر الشقيف وعدشير.
4: قطر تؤكد إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة قبالة شواطئها، والدفاعات الكويتية تتصدى لمسيرات معادية على حد وصف وزارة الدفاع.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية أحد سكان القطاع.
6: كان في استهداف لجيب شاهدين، توسع الخط البرتقالي، تهديد بقصف في بناية في تل الهوى.
4: الإعلام الإسرائيلي يقول إن اللجنة الوزارية للتشريعات ستناقش في الكنيست مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن ترحيل ناشطين أجنبيين ضمن أسطول الصمود الذي انطلق من إسبانيا الشهر الماضي. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يجري بعض التعديلات الوزارية للمرة الأولى منذ سقوط النظام بشار الأسد. كان معكم وليد قنديل.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: على 102.7.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت، تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل
4: الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات،
4: كل الحكايات،
5: وكل الأسئلة،
4: كل الأسئلة،
6: كل الأسئلة،
4: من الأحد للأربعاء،
6: من الثانية وحتى الرابعة عصرا
4: مع خلود العلوي،
6: خلود العلوي
4: على هلا اف ام.
7: باقي نص ساعة على برنامج هلا.

0: شكرا.
1: بعض المرضى مثلا في فترة الخلف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة، نقولهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر حالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق. فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمائل يومياً يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمائل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلاً يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضير.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

الأشياء اللي تؤدي إلى وجود قضايا عمالية تعنت أصحاب العمل. يعني القانون واضح، كثر ما شقلت الموظف مثلا، نعطيك يعني مثال واحد، ما شقلت موظف خارج ساعات العمل الأصلية يحصل على ساعات عمل إضافية، فأغلبية القطاع ما كان يحصل على ساعات عمل إضافية. أيضا مثلا موضوع الأجازة السنوية، كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية، خاصة في القطاعات اللي فيها نظام عمل أسبوعين أسبوعين أربع أيام ستة أيام، يعني في نظام شفت. القانون ما كان يعني ما اضطر لمسألة المناوبة، فترك الخيار متروك لصاحب العمل تنظيم عمله. مع هذا الموظف يستحق أجازة سنوية. كان بعض إدارات الموارد البشرية فعلا مش بالمام بالإدارة الموارد البشرية، أي موظف وصل درجة مدير وسيء على طول شالوه من هذه إدارته وعطوه مدير موارد بشرية. قال لك موارد بشرية عادي خلوه يتصرف مع الموظف. الموظفين أعرفهم كانوا غريبين مني، كانوا يعطوا 20 سنة في قطاع النفط والغاز، فجأة تجي رسالة تسريح. كانت هذه يعني قضية نوعا ما كانت يعني مرهقة، لكن كان المسؤولين بالدولة يعني تصدوا لهذه يعني الظاهرة، يعني رجعنا ما يعادل 10,000 موظف إلى عمله. وكنت ضد تحديد هذا 325 بأمانة. الحد الأدنى للأجور لازم يقابله الحد الأدنى للمعيشة. اليوم معنا في الوضع الحالي أو الوضع السابق، هذا 325 هي حد أدنى للمعيشة، خلي عن الراتب كمعيشة. أنا كفرد واحد كشخص واحد ممكن يمشي، لكن لما تكون مع عائلة، لما يرتبط بزوجة وزي مع أولاد، 325 ما لا شيء. وإساءة استخدام مثلا على سبيل المثال، في مؤسسات تعصي حد المدير مسماه مدير لكن 325 لما يروح عند وطالبين، والمشكلة اللي طالبين خبرة 17-15 سنة، لما تروح عند هذه الشركة تقول لي يا أخي 15 سنة 325، قال والله هذا الحد اللي من

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
1: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: ومساءات الخير والسعادة عليكم مستمعين هلا اف ام، كل اللي في الشوارع الحين راجعين من الدوام ولا طالعين لمشواركم المسائي، نقول لكم مساكم الله بالخير. جهزوا قهوتكم، وإذا كنت مو برايق وملك بارض في القهوة، بس أنت الحين ثبت الموجة واسمعنا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. ويا أهلا وسهلا بالجميع.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: لكل اللي يشاركون عبر الواتساب عبر 935-105-227 935-105-227 نقول يا مرحبا بكم وأهلا وسهلا بالجميع. بالتأكيد اليوم معنا في هلا كافيه ضيفتين مميزات رح تكون عندنا غدير بنت هلال الشرجية, وهي رح تتكلم عن حملة اسمها متهم بلا جرم. هذه الحملة للتوعية عن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HBV وجهود طيبة. رح نتعرف على فكرة الحملة وأهدافها وآلية التنفيذ, أيضا المخرجات وليش هم أصلا اختاروا هذا الموضوع. أكيد رح نتعرف على قصص واقعية في هذا الجانب. أيضا عندنا ضيفة أخرى رح الساعة 6 هنا في الاستوديو إن شاء الله رح تتكلم عن مشروع جدا جميل, وأنا جدا سعيدة لهم بأنهم شركة عمانية كانت طلابية وأصبحت اليوم شركة في السوق. يعني بدأت كيف بدأت هذه الرحلة, واليوم ليش هم أصبحوا أيضا يقدمون منتجات مستدامة. إلى جانب ذلك رح نتكلم عن المنتج نفسه اللي هو نظارات سووها وهو ابتكار عماني. بالتأكيد ليش هذه النظارة مميزة وإيش سالفتها, أكيد راح نتعرف معاها مع ضيفتنا هنا في الاستوديو بثينة أبو جودة, وهي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نظيرة. أما في سالفتنا في الكافيه, بسألكم كيف تعرف اليوم أنه هذا الشخص بخيل أو كريم وأنت ما تعاملت معاه بالمال؟ خبروني من من من وجهة نظركم, من تعاملاتكم في الحياة, انه احنا كيف نفرق ما بين الاشخاص اذا هذا كريم او بخيل وانت ما قد تعاملت معاه بالمال. على 935-1027 شاركوني آراءكم.

0: تطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

نشوف مشاركاتكم في هذا الجانب، كيف تعرف إذا الشخص بخيل أو كريم وأنت ما تعاملت معه بالمال؟ هنا في مشاركة من عند منو ندى، مساك الله بالخير والنور والسرور. تقول البخيل كله يتدمر لما يصرف على أهله وتشوفي عنده خير بس سيارته عادية لبسه مبهذل وما يعزم والكثير والكثير، يعني متبخل على نفسه وما يعيبه لما أحد يطلبه أي طلب. هنا نعتقد أن الواحد بوجهة نظر ندى بأنه إنسان بخيل. طيب كيف تعرف الكريم؟ أيضا ريم تقول ممكن من خلال كلامه مثلا يتكلم عن الصرف، يقول لك هذا غالي وهو ما يكون غالي، أيضا من لبسه تلقاه قديم أو رخيص وهو يكون مرتاح ماديا، كلامه أصلا تلقاه كله عن التوفير وفوائده. يعني يحسب لها البيسة 24 ساعة ما غير شاغل همه وتفكيره في البيسة. أيضا يسرى تقول الشخص اللي يدعم غيره ويثني عليهم ويوجه ويشفق من صدق مش من إيجو ويكون ممتن، أيضا هذا الشخص نعتبره كريم ومستحيل يكون بخيل. أيضا مشاركة من عند أبو محمد يقول راح يسعى لقضاء حاجتك دون طلب ولا مقابل وييسر الأمور للآخرين في الوقت واضح والكل يحترمه ولا يجرأ أحد على التلاعب معه، هذا الكريم. أيضا هذا منضبط يضع الأمور في نصابها، يشجعك ويدعمك ويعرف كيف يعبر عن نفسه، بسيط في التعامل حتى في هيئتها الخارجية، مرتب ومنظم وصحي. أيضا شيخة تقول الأكل مثلا يتقاسم مع حد حتى لو عنده قطعة بسكوت، هذا الكريم. ومشاركة أخيرة في هذا الجانب بتقول بدون ما تتعامل معه بالمال تعرف من طريقة كلامه للي حوله من خلال نصايحه وعدم بخله بالمعلومات، كلامه هين لين ما يبخل على غيره بالمدح، هذا هو الكريم. خبروني كيف تعرفوا الكريم والبخيل، يلا من وجهة نظركم من حكمتكم في الحياة وتعاملاتكم مع الأشخاص.

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذا أكيد الكرم والبخل يمكن أنك تشوفه أو تلاحظه أو تتعامل معه في عدة تعاملات في هذه الحياة، مش فقط بالمال، وتقدر تفرق ما بين الكريم والبخيل. وأكيد يعني ما حد يبي يعاشر البخيل، فاليوم كيف أنت تقدر تعرف أن هذا الشخص كريم ولا بخيل وأنت أصلا ما تعاملت معه بالمال؟ رح نروح لآخر جزئية وآخر المشاركات. دعاء تقول: الكرم يظهر في التفاصيل الصغيرة قبل المواقف، مثل الاحتواء، المبادرة، التقدير، الاعتذار. الدعاء: الدعم النفسي ومشاركة الفرص. الشخص الكريم غالبا كريم في وقته واهتماماته واستماعه، طريقته في المشاركة حتى بأشياء بسيطة، وأيضا أنه يفضل الناس الآخرين، يعني يعطيهم آخر حتى لو كانت آخر قطعة، ويرسلك المعلومة ويساعدك بدون مقابل. هذه كلها إشارات على أن هذا الشخص كريم. أيضا هند أعطتنا كذا يعني معلومة وايد رهيبة، تقول: الكريم عنده دايم شعور بالوفرة باتجاه نفسه والحياة وكل شيء، وتلاحظ هذا في كلامه عن حياته مثلا وعن أفكاره وكثرتها وتنوعها والخيارات اللي يفترضها، المرونة اللي يتعامل فيها مع نفسه والآخرين. أيضا هنا في مشاركة تقول: الكريم كريم في أخلاقه وتعامله قبل ماله، والبخيل كذلك بخيل في أخلاقه قبل ماله. هذه مشاركة أم آية. أيضا طبيعي سامي العبدلي يقول: طبيعي نعرف من الكريم ومن البخيل بالمواقف، كيف؟ اشرح لنا أكثر. أيضا هنا في مشاركة من عند أبو جاسم يقول: ما أقدر أعرف، لكن في علامات توضح شوية وتعطي إيحاء، مثلا أن أغلب اللي مراعاتهم للآخرين عالية وحساسين ما يون ببخلاء، عكس بعض الأشخاص اللي أنانيين وتعاملهم غليظ، لاحظت بعضهم بخلاء. وبروح لآخر مشاركة، شيماء تقول بأنه الصفات الإنسانية لا تأتي منفردة، بل تأتي معها جملة من الصفات المرافقة لها. فمثلا الكريم شخص متسامح، قلبه كبير، الشجاعة كذلك ملازمة للكرم. أما البخيل تأتي معه مجموعة من الصفات، منها اللوم والجبن.

0: وفي هذا الأثناء بروح معكم لحديث ومحور جدا مهم. هذه الحملة اسمها حملة متهم بلا جرم، وينفذها طلاب الجامعة الوطنية من كلية الطب والعلوم الصحية بهدف رفع الوعي حول فيروس الورم الحليمي البشري HPV وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به وتعزيز أهمية الوقاية والتطعيم والفحص المبكر. أكيد مع غدير بنت هلال الأشرجي عبر الاتصال الهاتفي تنضم معايا. مساك الله بالخير غدير.
1: مساء النور والسرور أستاذة.
0: يا مرحب، شخبارك اليوم؟ كيف أمسيتي؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. متهم بلا جرم، يعني المسمى بحد ذاته يعني شد انتباهنا، فأعرف ليش اخترتوا هذا الاسم، واليوم أنتوا لماذا تحاولون أيضا يعني رفع الوعي بهدف هذا جراء هذا

0: في المجتمع أطلقت عليه الكثير من الأحكام الخاطئة. فنحن بدورنا كطلاب طب يعني أنه نبري هذا المتهم من هذه الاتهامات الباطلة ونوعي المجتمع بخصوص هالموضوع.
1: جميل. من هو المتهم، المصاب أم المرض بالنفس؟ يعني هناك مفاهيم خاطئة تجاهها.
0: المتهم هو لقاح الـ HPV. طبعا نحن أطلقنا هذه المبادرة لأن نحن لاحظنا وجود كثير من التساؤلات والمفاهيم المغلوطة أو الغير واضحة حول لقاء هذا اللقاح، ورأينا أنه يعني من مسؤوليتنا نحن كطلاب طب نبسط هذه المعلومات الطبية بطريقة واضحة وأكيد مبنية على الأدلة عشان نبري.
1: جميل. قبل أروح معك للمفاهيم الخاطئة، أبا أعرف اليوم فكرة الحملة متهم بلا جرم، وإيش هي أبرز الأهداف اللي تسعون لتحقيقها؟
0: الحملة تعتمد على فكرة تحقيق رمزية، يعني أن نحن بنعرض لقاح الـ HPV كأنه متهم، فتدور حول شائعات ومخاوف كثيرة طبعا نحن سمعناها من المجتمع. فمن خلال هذه الحملة نحن نعطي الزائر فرصة يشوف الأدلة العلمية بنفسه ويكون الحكم بناء على المعرفة مش على الانطباعات اللي هو أخذها من كلام الناس أو انطباعاته هو الشخصية عن الموضوع. أما عن الأهداف فنحن نهدف إلى أن نرفع مستوى الوعي حول فيروس HPV اللي هو فيروس الورم الحليمي البشري، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بهاللقاح، وتشجيع أولياء الأمور على اتخاذ قرارات صحية مبنية على المعرفة وليس على الخوف.
1: يعطيكم ألف عافية. اليوم أنه مهم جدا أن المجتمع يتعامل مع اللقاح وهذا الموضوع بوعي ومسؤولية، وبتأكيد أنتوا يعني اليوم عندكم أيضا آلية في تنفيذ هذه الحملة راح تكون موجودة في الواحمول. حلو، تعطيني تفاصيل.
0: طبعا آلية تنفيذ الحملة أنها عبارة عن تجربة مصممة بشكل تفاعلي، بحيث أنه يبدأ الزائر يسجل موقفه الأولي من اللقاح في أول محطة، بيخبرنا أو أنه بيحط كذا نوت صغير يكتب فيه انطباعه عن هذا اللقاح، وبعدين يمر بمحطات بعدة محطات. المحطة الأولى يتعرف على الفيروس نفسه، بعدين بيعرف أبرز الاتهامات والشائعات. طبعا هو أكيد عنده معلومات الخاصة،
1: تصور الخاص،
0: بنعرض لهم اللي هي الشائعات والاتهامات اللي يعني تدور في المجتمع.
1: نعم.
0: وبعدين بيشوفوا الأدلة العلمية حول سلامة اللقاح وفعاليته، وآخر شيء يعاد تقييم موقفه بعد ما تطلع على المعلومات اللي نحن عطينا إياها.
1: جميل جدا. الحين صار عندي فضول، يعني بعرف اليوم إيش هي أبرز الشائعات أو المفاهيم والتصورات الخاطئة اللي يضعها المجتمع عن هذا اللقاح.
0: طبعا حسب يعني زياراتنا لبعض المدارس سألنا أحد الطالبات في أحد المدارس أنه سبب عزوفهم عن أخذ اللقاح، فكانت تقول أنه أبوي يقول إذا كان الجيل السابق ما أخذ هذا اللقاح نحن ليش نحتاجه أصلا. فهذه فكرة ممكن أنه أصلا نحن ليش نحتاجه، يعني وش الفائدة منه. بعض الناس طبعا ربطت هذا اللقاح بلقاحات أخرى أو بأشياء أخرى أو شائعات أخرى مثل لقاح كورونا، فهم يخافوا من الأضرار طويلة المدى. فنحن أصلا يعني دورنا في الطب، وبما أن الطب يتطور ويعني نحن لازم أن نحن نوضح للمجتمع أنه ما يعني كل لقاح يدرس بشكل مستقل ويختبر على مراحل طويلة قبل اعتماده، ما يصير نحن نحكم على لقاح من لقاح آخر. يعني كل لقاح أساسا يدرس بشكل مستقل ويختبر على مراحل طويلة وتتم مراقبته بشكل مستمر. فهذا اللقاح الـ HPV تحديدا مستخدم علميا لأكثر من 15 سنة، وأثبتت فعاليته في تقليل سرطانات مرتبطة بالفيروس بشكل كبير.
1: نعم.
0: وما في أي دليل علمي أصلا يثبت أنه يسبب مشاكل هرمونية أو يؤثر على القلب مثل ما الناس تفكر. يعني ولو أخذنا مثال يعني قريب، معنا دولة الإمارات الشقيقة أدخلت هذا اللقاح من 2007 وما ظهرت أي

0: مؤشرات خطيرة أصلا تدعو للقلق. فالمشكلة أن معنا كثير معلومات منتشرة أنها تربط بين أشياء غير مرتبطة علميا أساسا، ومن خلالها تبني خوف بدل ما تبني فهم. فالقرار الصحي لازم يكون مبني على الأدلة مش على الشائعات اللي نحن نسمعها.
1: أكيد. بس غدير، هل من المفترض أنه كل حد يأخذ هذا اللقاح؟ وليش اليوم في حرص من أنه من المفترض أنه يأخذ هذا اللقاح؟ يعني هل في انتشار كبير لهذا المرض؟ في أرقام قاعدة تتزايد؟ في أضرار من هذا الموضوع؟
0: نعم. طبعا هو هم محددين، وزارة الصحة حددت عمر معين لأخذ هذا اللقاح وهو الصف السادس. ففي مشاكل كثيرة يعني يسببها هذا الفيروس، وأهمها سرطان عنق الرحم. فهذا اللقاح يخفف من هذه المشاكل الكبيرة ومن هذه السرطانات اللي متعلقة أو مرتبطة بهذا الفيروس. طبعا هو مش إجباري حاليا، بس أنه يفضل أن نحن نوعي المجتمع على أهمية هذا اللقاح وإيش المشاكل الصحية اللي يسببها هذا الفيروس ويقلل منها هذا اللقاح.
1: هل في أرقام بتزايد؟ هل ينتشر هذا المرض أو انتشر بشكل كبير؟ عنق الرحم هل هو مرتبط فقط بالإناث ولا الإناث والذكور يأخذون هذا اللقاح؟
0: لا، هذا اللقاح يأخذه الإناث والذكور، لأنه يسبب بعد مشاكل صحية للذكور. بس أنا ذكرت سرطان عنق الرحم لأنه هو اللي يعني أكثر شيوعا.
1: نعم.
0: ثاني شيء أنه نحن يعني حضرنا بعض المؤتمرات، فشفنا أنه فعلا الحالات تتزايد خصوصا معنا في السلطنة وبشكل عام، يعني بسبب اللي هو عزوف. أصلا هو ما نقول نحن بسبب عزوف الناس بشكل مباشر، بس بشكل عام أنه هذا الفيروس يسبب هذه المشاكل الصحية. والحين لما أطلقت وزارة الصحة معنا، الكثير من يعني من الناس يعني رفضت أنه تعطي أو أنه تأخذ الأطفال أنهم يأخذوا هذا اللقاح. وطبعا يعني وزارة الصحة أكيد ما بتطلق أي لقاح إلا بسبب أنه زادت معنا الحالات. فنحن يعني نتمنى أنه الموجودين يعني أو أن المواطنين الموجودين في شمال الباطنة يحضروا باكر معنا عشان يتعرفوا أكثر عن الفيروس وعن اللقاح والأشياء اللي حد منها وتتصحح بعض المفاهيم.
1: جميل. شوي غدير، خلنا نقنع أنا وأنت مثلا الناس اليوم فيروس كورونا مثلا، أعتقد هو ما له علاقة أكيد بهذا اللقاح لهذا المرض، ولكن الناس صار عندهم تخوف من اللقاحات لأنهم واجهوا أعراض جانبية من بعد ما أخذوا اللقاح. فهل في أعراض جانبية لما الواحد بيأخذ هذا اللقاح من لمرض الـ HPV؟
0: هو أكيد يعني ما شيء دواء نحن ناخذه إلا ولا أعراض جانبية. بخصوص الفكرة أنه الأعراض الجانبية اللي صارت عند الناس بسبب لقاح كورونا، هي أصلا ما كانت هي الأعراض الجانبية للقاح نفسه. هو يعني الأشياء اللي صارت مع الناس صارت بسبب الكورونا نفسه. ليش؟ لأن كورونا أصلا هو عبارة عن فيروس. هذا الفيروس لما كان يعني فيه عبارة عن ريسبترات أو مستقبلات في بعض الأعضاء في الجسم، ومنها القلب مثلا لو نتكلم بس عن أمراض القلب. فهذا الفيروس لما يصيب الإنسان أكيد بيأثر على القلب بشكل مباشر وبعض الأعضاء في جسم الإنسان، ومنها اللي هي الأعضاء التناسلية.
1: جميل.
0: فالناس كانت تفكر أو أن الناس إلى الآن تفكر أن الأعراض اللي صارت لها هي بسبب اللقاح، لكن الأعراض غالبا كانت بسبب كورونا نفسه. يعني نفس الشيء بخصوص اللي هو فيروس الـ HPV، أنه أكيد هو يعني يسبب مشاكل كبيرة. اللقاح أكيد لأعراض جانبية، ما أتوقع فيه لقاح أو فيه دواء عندنا نحن أصلا في الطب ما يسبب أعراض جانبية، بس أنه يحد من مشاكل ضخمة. وأفضل أن نحن نتحمل أعراض الجانبية في هذا الوقت بدل ما أن نحن نتحمل المشكلة الكبيرة نفسها.
1: نعم. يعطيكم ألف عافية، جهود طيبة، والله يعطي الصحة والعافية للجميع ما يشوفون شر يا رب. أكيد غدير حملتكم رح تكون بتاريخ 12 مايو اللي هي بكرة في الواحة مول. لو تعطينا كذا التفاصيل الدقيقة عن المكان والوقت، وتدعين الناس، ورسالتك الأخيرة في هذا الجانب.
0: تمام. أول شيء رسالتنا الأخيرة هي أن القرارات الصحية الأفضل تبنى على الأدلة العلمية لا على الشائعات أو الخوف. وندعو المواطنين والمقيمين في محافظة شمال الباطنة والمحافظات المجاورة أي حد يقدر يشرفنا لزيارة المعرض المصاحب للحملة في الواحة مول يوم غد إن شاء الله من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء للاستفادة كل الاستفادة من مكونات المعرض. متمنين من خلال هذه الحملة يعني نكون قد ساهمنا ولو بشيء بسيط في نشر الوعي.
1: يعطيكم ألف عافية، جهود طيبة، وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق والتيسير يا رب العالمين. غدير بنت هلال الشرجية، وأيضا هي من كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة الوطنية. تكلمنا عن حملة متهم بلا جرم بهدف رفع الوعي حول فيروس الورم الحليمي البشري HPV وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، وأكيد تعزيز أهمية الوقاية والتطعيم والفحص المبكر. مستمعين الأكارم، راح أروح معكم لفاصل إعلاني قصير وأكيد نكمل مشوارنا في هلا كافية.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا
3: كافيه. عندنا اخبار جديده من كنتاكي، برجرز الرهيبه وصلوا ب 750 بيسه فقط، متوفره الان بنكهاتك المفضله سوم تاكي والاصلي ودايناميت، اطلبه الان.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس، سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع تدفق للسحب العالية على المحافظات الشمالية، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.

مرحبا وسهلا بالجميع، خبرونا كيف كان يومكم، كيف كان مساءكم، ايش سويتوا اليوم وايش انجزتوا، ايضا الى اين متجهين، هل انتم من حزب القهوه ولا من حزب الكرك، عن طالعين من الدوام نفسين ولا طالعين مشوار مروقين. اكيد بعد شويه عندنا اكيد حديث عن احدى المشاريع العمانيه الرائده، كان مشروع طلابي وصارت شركه تقدم منتجات صنعت في سلطنة عمان، وأيضا منتجات ذات جودة في عالم البصريات. لكن قبل لا نروح لساعتنا الثانية، كذا قريت معلومة أنه ليش الشاي يروق أكثر من القهوة، حبي يزعلوا علي أصحاب القهوة أو عشاق القهوة، يقولكم امتصاص الكافيين أبطأ وألطف، الكافيين في الشاي يمتص ببطء لأنه يرتبط بمركبات مختلفة داخل الورقة، فيعطي تنبيه هادي بدل الضربة السريعة حق القهوة. أيضا في مادة اسمها الثيانين الذي تهدئ الجهاز العصبي، موجودة في الشاي فقط، ويعمل على خفض التوتر، تحسين التركيز الهادي، وأيضا موازنة تأثير الكافيين الصافي الهادي اللي يشعر فيه الشخص بعد الشاي، هو سبب الثيانين أو الثيانين، يا رب أني نطقتها صح. أيضا يقولكم أن الشاي يعني تأثير أقل على هرمونات التوتر، لأن القهوة ترفع الأدرينالين والكورتيزول أسرع من الشاي، فشاي يرفعها بشكل خفيف جدا، فمزاجكم يكون مستقر وتشعرون براحة أكثر. كمية الكافيين طبعا أقل بكثير في الشاي، وأيضا الشاي ألطف على المعدة ويساعد الهضم. يعني إحنا ما نقول الشاي المتروس حليب وسكر، لا، الشاي اللي يكون يعني ما في سكر مايو شاي، فالشاي يحتوي على مادة اسمها بوليفينولات تساعد على الهضم وتخفف الانتفاخات، وأيضا الشاي خصوصا الأخضر والنعناع يساعد على تهدئة تقلصات المعدة، تحسين حركة الأمعاء وتقليل الغثيان عند البعض. يعني يا عشاق القهوة، إذا شربتوا قهوة بالصباح خلاص يسدكم.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
4: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: هنا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: وبالتأكيد في هلا كافيه دائما عندنا الفرصة بأنه نشوف رواد أعمال ونلتقي فيهم ونتعرف على ابتكاراتهم. بعد شوي عندنا حديث مع بثينة خالد الرئيس التنفيذي والشريك مؤسس في نظرة, وهذه نظرة ورحلتها ونتعرف عليهم وعلى منتجاتهم بعد شوية.

0: إذن فيها لكافيه بثينة خالد رئيس تنفيذي وشريك مؤسس في شركة نظرة. شركة نظرة بدأت رحلتها أكيد من مشروع طلابي حتى فازت بجائزة أفضل منتج مستدام في إنجاز عمان 2023، ومن هناك كانت نقطة الانطلاقة. أهلا بك بثينة، شخبارك؟ نورتينا فيها لكافيه.
1: يا أهلا وسهلا، أول شيء وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا لك أستاذ أماني. وجه سعيدة صراحة، هذه ثاني مرة في شركة نظرة نحضر معاكم في الاستوديو، فكثير كثير سعيدين.
0: تستاهلك الخير أكيد. نظرة يعني مشروع أو شركة يتبناها ويقف عليها أيضا كلهم أشخاص كذا شباب صغار، اليوم قدرتوا أنكم تطوروا منتجاتكم، بدأتوها بالنظارة المضادة للضباب. نتكلم عن هذه الرحلة والبدايات بثينة.
1: في البداية بدايتنا في مجال ريادة الأعمال بدأت في مسابقة إنجاز عمان، وهي مسابقة طبعا تعنى بشركات الناشئة اللي يكونون يعني أصحابها أو القائمين عليها طلبة مدارس وجامعات. فالفكرة أنه نحن نوعيهم بأهمية ثقافة ريادة الأعمال، وكيف أن الشركات اللي هي الناشئة والستارتابس هي شيء جدا مهم أنه يكون في أي بلد، لأن هذه الشركات الناشئة اليوم هي عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة غدا، وبعد غد هي شركات كبيرة وقادرة أنها تنافس في السوق العالمي. فبدايتنا بدأت أنه الفاوندر تسليم الهنائي حصلت أنه هي تلبس نظارة وتعاني مشكلة أنه أول ما أطلع من مكان بارد الحار يعني، أو وأنا في المختبر وأنا أطبخ أمارس رياضة، في مشكلة نعاني منها بالذات هنا في السلطنة بدرجات الحرارة المرتفعة ما شاء الله، أن النظارة تتضبب. هذه مشكلة مزعجة وأحيانا ممكن تكون خطيرة بالذات إذا كانت في بيئات عمل رطبة. شفنا من خلال إحصائية أنه ما في نظارات حماية ونظارات طبية، ما في منتجات يعني صديقة للبيئة أو أورجانيك مزودة بتقنيات مضادة للضباب. فمن هنا طبعا جاءت فكرة منتج قلم نظرة المضاد للضباب. طبعا المنتج مر برحلة جدا طويلة، ما كان في البداية على هذا الشكل النهائي البرفكت اللي تشوفوه اليوم. بدأ كبروتوتايب بسيط، بدأنا العمل في المختبر بإمكانيات جدا بسيطة ووقت جدا محدود ومعرفة أو خبرة جدا يعني بسيطة. استعملنا خبراتنا في مجال الهندسة الكيميائية والعلوم أن نطور خلطة من مواد صديقة للبيئة تمنع تكون الضباب على العدسات. والحمد لله وصلنا لمنتج المنديل اللي كان سابقا منديل نظرة المضاد للضباب، وأكيد التطوير لازم. فكل ما نسمع الفيدباك من العملاء مالنا أنه في مشاكل في المنتج نريد تطوير منه، أكيد نستجيب لها وطلعنا بالمنتج المطور منه.
0: الله، أنا بشوف القلم الحين.
1: طبعا طبعا
0: أتعرف أكثر على هذا القلم.
1: طبعا يجي في هذا البوكس البسيط ويجي معاه نانو فايبر مالي عشان المسح، طبعا يجي بهذا الشكل so elegant and so smart على أساس أنه يساعد الناس أنه يستخدموه بطريقة جدا سهلة. طبعا هذا هو المادة موجودة داخل
0: مثل الشمع يعني مادة
1: مادة هي مثل هلامية نوعا ما لكنها شفافة، فأول ما تجي على النظارات خلاص أنت تمسحها كذا. طبعا يدي the application by this way، تطلع المادة من فوق وفي إسفنجة يعني. فهذا الباكجينج بنفسه جدا ذكي، والحمد لله أنه حصل جدا يعني مدح من الناس أنه واو حليتوا لنا أزمة المنديل اللي ينشف مع مرور الوقت.
0: حلو، يعني تحطوا هذه المادة ينطفوا النظارة.
1: أيوة،
0: وبعدها ما تتضبب.
1: أيوة، لمدة 24 ساعة. جميل. طبعا حاليا حتى مشتغلين أنه نعمل تعاونات مع غواصين، لأن الغواصين كثير يحصلوا مشاكل في الغوص أن يتكون نظارة الضباب على نظارات الغوص. فرسلنا لهم المنتج وننتظر الفيدباك مالهم، لأنه طبعا هو مش للنظارات الطبية فقط. يعني الاستهلاك المنتج لمدة 6 شهور يقدر يكون معك، وفعاليته مع كل مسحة لمدة 24 ساعة.
0: حلو، بغين لما بقارن بين المنديل والقلم اليوم، إيش الفرق ما بين هذا المنتج وهذا المنتج؟
1: أوكي، المنديل كانت مشكلة، هو نفس المنديل كان عبارة عن نفسه كذا منديل ومعزز بالمادة، بعد كل مسحة لازم تضطر أنك تحفظه في المكان اللي ما يوصل للأكسجين، لأنه لو وصل للأكسجين مواد اللي هو الأورجانيك اللي فيه تتبخر، اللي هي فوليتايل يعني تصير لها تبخر والمنديل يجف. فهذه كانت مشكلة يعانوا منها كثير ناس، إنه دائما أول منديل خلاص جف، فعاليته قلت، ما يكمل معانا 6 شهور. فهذا هو الفرق. القلم الحين المادة فيه محفوظة داخل، فبالتالي ما راح تتأثر أبدا بالتبخر. تقدر تتحكم بالكمية اللي أنت تريدها على النظارة في كل مسحة من خلال اللي هو الشكل الأسطواني ماله. نفس الشيء سهل الحمل، يعني ما يضيع نفس المنديل، وين المنديل وين المنديل. هذا أسهل إنه يكون معاي في الشنطة. وطبعا الابليكيشن ماله اسهل يعني على النظارات.
0: جميل جدا. وين الناس يقدروا يحصلوا هذه المنتجات؟
1: اوكي، المنتج طبعا منتج نظره مضاد للضباب موجود على منصه كشك، صفحتنا في منصه كشك، والحمد لله وقعنا اول اتفاقيه مع عياده بصريات راكان، وهم بيكون الموزع الحصري لقلم نظره ان شاء الله ابتداء من يوم 17/5
0: باذن الله تعالى. اكيد فكيتوا ازمه
1: حقيقي
0: اللي لسه نظارات يعني، واكيد الحاجه ام الاختراع.
1: أكيد
0: يعني يمكن تتعاني من هذه المشكلة. بس اللي بعرف أنكم مجموعة شباب، كلكم تخصصاتكم إيش، وكيف تجرون هذه الأبحاث وكيف تطلعون بهذا المنتجات؟
1: أوكي، طبعا مثل ما قلتي أول شيء الحاجة أم الاختراع. لو جيت صفيت التيم هنا الحين بتشوف نفسهم يلبسون نظارة، فهم يعانوا من نفسهم من المشكلة. أنا الحين في الصيف ما أستغنى أبدا عنه، ودائما في حقيبتي، يعني مرات أضطر أسوي له ماركتينج وأضطر أتخلى عن قلمي حال الناس، وأجلس كل مرة أجيب واحد جديد.
0: لازم أضحي أحيانا.
1: لازم أضحي. طبعا نحن 9 ما شاء الله في التيم. بدايتنا ما شاء الله تركنا قبيلة كنا 17 ما شاء الله تبارك الله. بس مع ظروف الحياة والتخرج وكثير منهم تعرفي يعني تغير وجهة نظرهم تجاه الأمور، يدور أكثر على الأمان الوظيفي، على مصدر الدخل الأسرع بالنسبة للشركات الناشئة، تأخذ كثير وقت عشان تظهر للسوق ويكون فيها أرباح حقيقية. طبعا تخصصاتنا مختلفة، أنا خريجة هندسة كيميائية، فخبرتي جاية من تحويل اللي هي المواد الخام إلى منتجات قابلة للبيع والشراء. عندنا طبعا في التيم فاينانس مالية، ماسكة طبعا الأمور المالية والحسابات وهذه الأمور. طبعا الماركتينج والتسويق أكيد موجود. غريب جدا أنه الأوبريشن مانجر معانا تخصص إلكترونيكس أند تليكومنيكيشن، هي هندسة اتصالات ومعلومات، ما له دخل أبدا. لكن يا بالضبط سكيلز، أن الشيء المميز فينا أنه عندنا تخصصات مختلفة. في حتى منا واحد ما شاء الله المصمم الرهيب مال اللي يصمم كل شيء عندنا في الشركة، أصلا تخصصه علوم اللي هو علوم أحياء تقريبا، اللي ما لي دخل أبدا. بس هذه مهارات، وما شاء الله الشباب العماني الحين والشباب العربي بشكل عام صار عنده قدرة واجد كبيرة أنه ينمي مهارات في طور الوجود الـ AI، سهولة وصول المعلومة من خلال الإنترنت. فصار تحصل ما شاء الله هو مهندس لكن يشتغل في السيلز، هو مثلا دكتور بس عادي عنده مهارات في التصميم أو الماركتينج يعني. فهذا كثير اللي فادنا يعني، إنه ما شاء الله التيم كل واحد في مجاله، وعادي مجال اللي هو يشتغله في الشركة ما له دخل بالمجال اللي درسه.
0: جميل، أهم شيء إنه هو يبدع ويكون حابب
1: إيش
0: يسوي بالضبط.
1: أكيد.
0: أعماركم بقيت أنتوا 9 وأعماركم كلها صغيرة يعني.
1: طبعًا أنا عمري ترى 22.
0: ما شاء الله عليك، يعني جدا فخورة فيكم بأنه عقولكم نيرة وقادرين أنكم اليوم من حاجة توفرون منتجات، وهذه المنتجات أيضًا تكون في السوق وتفيد الآخرين ومستدامة. هذا هو الأهم.
1: أكيد.
0: أتكلم عن التحديات اللي ترافقكم أنتم اليوم كشركة ناشئة صغيرة، يعني يديرها أيضا شباب صغار.
1: يو أتمنى أنه ما أجيب العيد هالفقرة، بس لأن التحديات اللي واجهنا صراحة واجد كبيرة، وأحيانا تكون محبطة بشكل جدا كبير، لأنك تشوف أنه أنت جالس تحارب من أجل نهوض هذه الشركات الناشئة، وما جالس تحصل في المقابل المجهود المطلوب من الشركات الداعمة أو المؤسسات. لكن في المقابل فيه ما شاء الله كثير يعني جهات ومؤسسات دعمتنا. ممكن أقول تحديات يعني قلة الوعي أو ثقافة ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة بشكل عام، ما زالت ثقافة بسيطة عندنا في الوطن العربي، ونحن محتاجين ننميها بصراحة، محتاجين ندعمها. كنحن كشباب محتاجين نؤمن أنه أوكي أنا صح عادي أبحث عن الأمان الوظيفي من خلال الوظيفة القارة، لكن ترى عادي أنه يعني أخذ ستيب شوية أنه أفكر أن أفتح مشروع. وما شاء الله يعني المشاريع مش لازم دائما تكون شيء ابتكاري واو. في ناس ما شاء الله يبدوا من شيء جدا بسيط, تراك فود, منتجات للاستهلاك اليومي, شيء مش لازم ابتكار واو مرة بياخذ سنوات عشان يظهر للسوق, لكن هو في الأخير يقدر يظهر. فأول شيء تحديات اللي واجهتنا قلة ثقافة أو الوعي بالشركات الناشئة وأهميتها في اقتصاد البلد. الشيء الثاني كان دائما أحيانا يتم نوعا ما استغلالنا من بعض المؤسسات أن نحن كشو أوف أو كعرض كواجهة بالنسبة لهم, لكن هل في دعم حقيقي؟ لا. احيانا كان جينا كثير وعود راح ندعمكم وراح جيكم مبالغ وراح نروح نساعدكم, لكن للاسف يعني خدعنا في اكثر من مره. لكن اعتقد انه هذا يعني اي رائد اعمال ناجح اليوم, ما نحن بس يعني نتكلم عن رواد يعني اعمال ما شاء الله وصلوا كبار, لو تسالهم ايش الاشياء اللي واجهتكم من تحديات اكيد راح تحصل العراقيل مثل ما دعموني, ما حصلت يعني الدعم المالي الكافي. لكن دائما لازم نطلع من عقلية ضحية, انه لا خلاص انا ما بلعب دور الضحية وانا ما عندي وانا ما اعرف وانا ما عطوني فلوس. احنا في احد المراحل في بناء الشركة لما كان شركة طلابية قبل ان تكون لها سجل تجاري, رأس المال كان نحن نجمعه ونحن طلاب, يعني من وين لنا حرفيا مبلغ 5 ريال كذا كنا نجمعه شهريا عشان نقدر ان نحصل مبالغ للبحث والتطوير, ان نعمل باكجينج ونروح يعني كل شيء سوينا بنفسنا حرفيا. والحمد لله المنح المالية اللي اليوم تجينا يعني نعتبرها دعم واجد كبير, لكن ترى للآن ما زالت كثير مبالغ هي يعني من يعني اجتهاد شخصي خلينا أقول, أو مبادرة مننا إحنا يعني بنفسنا.
0: كفو, يعطيكم ألف عافية. نتكلم عن لحظات اليأس اللي والإحباط لما مثلا تخدعون ولا أنه ما تحصلون الدعم الكافي, كيف اليوم بثينة وأيضا فريقها من شركة نظرة يقفون على رجولهم مرة ثانية ويواصلون هذا التطوير وأيضا إظهار منتجات جديدة؟
1: طبعا الحمد لله رغم مثل ما قلتي كل لحظات الإحباط اللي مرينا فيها واليأس وإلى آخره, ما الحمد لله أنا اللي كانت الثقافة اللي عندي في بالي أنه الله عز وجل ما وضعني لها في هذا الطريق إلا وهو يعرف أن أنا أقدر إن شاء الله أني أكمل. فبالتالي أهم شيء الإنسان يمشي في موضوع الفلوس أن أنا أراعي الله في أي شيء أنا جالس أسويه, والله عز وجل بيفتح عليه من حيث لا أحتسب. مثلا هذه الشراكة اللي اليوم وقعناها مع بصريات راكان, ولا كنت أحلم أنه في يوم راح نوقع مع واحدة من رواد مجال البصريات صار لهم 15 سنة في عمان, يعني اسم كبير, لكن وضعوا ثقتهم فينا. أيضا كذلك ما جاء يخطر في بالي أن نحن راح نتوسع في مجال اللي هو المنتجات العناية, أنها ما تكون فقط منتجات تنظيف الأسطح أو العدسات, ننتقل لمنتجات العناية بالبشرة أو بالجسم, ودخلنا الحمد لله في مجال صناعة الصوابين. اخترنا الصوابين لأنها شيء سهل, تيستينج ماله موجود ومتوفر في سلطنة عمان, أقدر أني يعني أقيس النبض هل فيه إقبال أو لا قبل ما أخاطر بشيء مثل الجل أو مثل الشامبو أو مثل الأشياء اللي مر فيها أو مقدر أقول تعقيد أكثر. فاخترنا الصابون لأنه شيء سهل متوفر, كل حد يدور صابون, كل حد يدير نظافة, لكن نفس الشيء ما أنه شيء معقد وراح يسبب لي أزمة في موضوع المواصفات والمقاييس والتستنج, لأن هذا الشيء نحن دائما نحطه في عين الاعتبار قبل ما ننزل أي منتج, أنه دائما نلتزم بمعايير الصحة والسلامة في المنتجات, بالذات أنه هذه الناس جالسة تستهلكها, ناس عندها حساسيات, ممكن أي مادة أنا أحطها ترى سبب مصيبة يعني.
0: صحيح. كيف اليوم يعني تختبروا هذه المواد؟ لأنها مسؤولية أكيد.
1: أكيد.
0: وهل تأخذ بروسس عمليات كثيرة؟
1: طبعا أكيد تأخذ بروسس وقت شوية, بس الحمد لله أغلب التجارب أو التستات اللي احنا نسويها في مختبرات المعتمدة هنا من هيئة المواصفات والمقاييس تابعة لوزارة التجارة والصناعة, يعني هي متوفرة وموجودة, أغلبها تكون من أسبوع لشهر, ما طول كثير الحمد لله. الحمد لله كنا في احتضان لمدة 6 شهور من قبل جامعة سلطان قابوس بتنظيمهم لبرنامج منافع, فكان عندنا يعني وقت الحمد لله جدا كافي انه نعمل تيستينج جدا كبير على المنتجات مالنا ونصنعها في ظروف آمنة ونتأكد انها فعلا مطابقة للمواصفات والمقاييس. اكيد طبعا الاختبارات مكلفة شوية, شوية توجع المبالغ، لكن في الأخير هي بتسويها مرة واحدة to make sure إنه الخلطة اللي أنت جالس تسويها أو تنزلها للسوق ما فيها مواد تسمى الهيفي ميتل أو المعادن الثقيلة، لأنها ما المفروض تكون في مواد العناية بالبشرة اللي تلامس البشرة بشكل مباشر. طبعا تتأكد إنها كذلك مطابقة للمواصفة كشكل ولون وحجم وإلى آخره، وخلاص توكل على الله.
0: جميل. اليوم مسألة الاختبارات هذه يعني ترسلونها لمنظمات أو شركات معينة تختبر هذه المنتجات؟
1: نعم، المختبرات هنا ما شاء الله متوفرة في سلطنة عمان بكثرة، مختبرات اللي هي الطبية ومختبرات الفحص، ترسلهم العينات وتقولهم أن أنا أريد أسوي الاختبار الفلاني. لو ما تعرف حتى هم ما شاء الله يعني مزودين بكافة يعني للخبرة أنه أنا أريد أسوي يعني اختبار حق هذا المنتج، فهو يعطي كل الاختبارات وأنت تختار منها على حسب الأولوية، على حسب البادجت، على حسب كثير أمور يعني. بس الاختبارات الحمد لله موجودة في مختلف المختبرات الطبية هنا في سلطنة عمان، كذلك في جامعة السلطان قابوس في مختبراتها مزودة بكثير من الاختبارات اللي اوريدي احنا سويناها، ما احتجنا ان نطلع يعني في الخارج. وجودنا مع مؤسسة بحثية نفس الشيء او اكاديمية مثل جامعة السلطان كان يعطينا مرات كرت خصومات، يعني انه انتم من هذه المؤسسة فأموركم طيبة يعني تاخذوا خصم شوية.
0: جميل جدا. نتكلم عن الإيرادات، يعني برجعك للبدايات، هي نفسها اليوم عن المقارنة والفرق، هل أيضا اللي يعني تصرفونه من اختبار ومقاييس وتصنيع يعني يفي بالإيرادات أو نغطي على الإيرادات اللي تحصلونها بثينة؟
1: أوكي، سؤال واجد جميل. في البداية كان طبعا نحن دائما نعتبر في البدايات، ترى يعني الشركة بعد إنجاز عمان 2024 كان شوي سنة جمود بالنسبة لنا. سنة 2025 اللي كان فيها تطور جدا كبير الحمد لله، وبداية هذا السنة اللي كانت نقول أقول الحمد لله قفزة نوعية يعني. ففي البداية تحصل أكيد في أي بزنس أو في أي شركة ناشئة بالذات، أنت جالس تضخ أموال أكثر من اللي يجيك إيرادات، لأن حاليا أنت في مرحلة حرق الكاش أو حرق اللي هو الفلوس عشان اللي هي تغطي التكاليف، تكاليف سواء اللي هي تكاليف صناعة المنتج بنفس، التغليف، التسويق، تكاليف اللي هي الجمارك، تكاليف الانفنتوري اللي هو التخزين، هذه كلها تكاليف انت تصرف اكيد اكثر مما يجيك ايرادات. لكن هذه المرحلة المفروض بعد يعني مرحلة معينة انه خلاص تنتهي ويجي تصير العكس، يصير انك جالس تحصل ايرادات اكثر من انك جالس تصرف. في هذه المرحلة تعرف ان البزنس الحمد لله ماشي صح وانك انت ناجح فيه. حاليا نحن في مرحلة ان جالسين نحرق اكثر ما نحصل ايرادات، وهذا شيء طبيعي يعني، لان الحمد لله يعني من بداية هذا السنة كان في يعني تكاليف كثيرة بالنسبة للتسويق، بالنسبة لإيفنتات سوينا بوب اب كان مع بوتيك نوربا بخصوص الصوابين اللي أطلقناها للسوق، فكان لازم أنا أضخ مبالغ عشان أسوي يعني ضجة إعلامية على المنتجات مالي. فالحمد لله يعني الإيرادات من بداية هذه السنة كبيرة جيدة الحمد لله، ومع الشراكة الآن مع شركة أو بصريات راكان إن شاء الله بتزيد أكثر بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. جميل أنك أنت يعني رحت من النظارات إلى المواد العناية والصوابين، وقلتي لي تحت الهوانة حركة ذكية بأنه اليوم غلط أنه الواحد يعني يستك على على على منتج واحد في
1: صحيح.
0: السوق. نتكلم عن هذا التكنيك.
1: أوكي، الحين منتجنا موسمي يعتبر. ليش موسمي؟ لأن الظاهرة تكون في أوجها في فترة الصيف، فبالتالي نحن لاحظنا أنه يكون عندنا ركود في فترة الشتاء اللي هي بداية خلينا نقول من نهاية 11 لحد شهر 2، ما في بمبيعات إلا قلم قلمين ثلاثة أربعة، فتخيلي شركة قاسة تصرف بعدين في المبيعات الشهرية واقفة. هنا تعرفي أن منتجك إذا كملتي عليه بهذه الطريقة الشركة بتخسر. مستحيل تجلسي على موسم واحد فقط وباقي ثلاث أو أربعة أشهر من السنة أنت ما عندك أي إيرادات تغطي فيها التكاليف. فبالتالي من هنا جاءت فكرة أنه أوكي عندنا منتج فنان اللي هو قلم نظر المضاد للضباب، حلو، جاء الوقت نتوسع شوية. فمن هنا جاءت فكرة أنه القلم موجود، إحنا في نفس المجال، ما غيرنا متوجهنا بس وسعناه. هي منتجات عناية بالعدسات في البداية، نحن خليناها منتجات عناية بالجسم والأسطح بشكل عام. ممكن بعد سنة تحصلين عادي منزلين مثلا منتج مخصص للخشب عادي جدا
0: أهم شيء إنه يكون نافع ويفي بالغرض
1: بالضبط
0: ويسد حاجة, يعني هذا هو المهم
1: بالضبط.
0: ومن خلال خبرتكم اليوم في الصوابين أكيد خبرينا عن هذه الابتكارات والصابون الفنان الأورجانيك اللي تقدمونه.
1: أوكي طبعا الصابون اللي نزلناه, طبعا أول شيء الحلو إنه نحن مركزين في الصابونة هذه, وفي كل صابونة إنه يكون لها هوية, فكل صابونة لها اسم. طبعا في عندك صابونة سحر أو شارم, صابونة سديم, وصابونة وهج, وتونا منزلين صابونة جديدة بالتعاون أو إن كولاب وذ أحد العلامات التجارية اللي مخصصة في الزيوت العطرية اللي هي هارموني. صابونة السحر طبعا فيها دم الغزال والشوفان والخزامة. كل صابونة طبعا فيه ساينس بيهايند, يعني مش عشوائية, في بحث معمق لأنواع البشرة. يعني أنا هذه الأشياء أنا وحدي ما كنت أعرفها, رحت أبحث كثير يعني شهور من البحث انه ايش انواع البشرات وايش المواد هذه تاثيرها على كل البشره. فتلاحظي انه هذا ترى يعني مجال الكوزمتكس او المنتجات العنايه الشخصيه هي مجال وبحر واسع جدا. نعم. ما شاء الله, ففيه يعني حتى علم وراءه. فدخلنا كذلك اللبان العماني, طبعا هذه مستحيل في العالم تحصلي فيه صابونه فيها النيلة المغربية أو النيلة الصحراوية مع اللبان العماني. نحن سوينا هذا الكومبينيشن مع بعض,
0: مزيج من أجل الجمال الصارخ.
1: نعم بالضبط. وفي أيضا صابونة وهج اللي هي فيها الكركم والألوفيرا, وآخر صابونة اللي هي أوج طبعا بالعسل والقهوة الكولومبية, وأيضا فيها زيت عطري مع هارموني. نحن حاليا حتى في مرحلة إنتاجنا للصوابين مركزين على التعاونات, إنه نعمل كولابس مع شركات أخرى أو بزنسات أخرى ندخل مكوناتها في هذا الصوابين, فهذا الشيء يعطي جدا قوة كبيرة للمنتج اللي أنا قاسة أسوق له, لأنه الناس تشوف أنه أوه هذيل مستخدمين يعني هاي كواليتي مثلا زيت عطري, فهذا جدا شيء جدا يعني يلفت النظر. والحمد لله من البوب أب اللي سويناه في بوتيك نوربا حصلنا يعني ما شاء الله يعني البنات كثير يعني ستوك أوت لصابونة النيلة يعني في نفس اليوم ما شاء الله خلاص يعني ستوك أوت حرفيا. فالحمد لله رب العالمين. لما نهتم في التفاصيل ونؤمن أنه نحن دائما ثقافة المنتجات الكورية مالت التجميل, اوكي انا اثق في المنتجات الكورية اكثر من اثق في الصناعة المحلية. ليش ما اثق في الصناعة المحلية؟ بالعكس الوطن العربي غني يعني بمكونات هم يستوردوها عشان يعملوا منها منتجاتهم. انا كم مرة رحت مثلا في السوق الحرة أو أنا مسافرة مثلا أشوف عاملين مثلا كريم بالعكر الفاسي, بس لأنها ماركة صناعة ألمانية وحاطين عليها بعض الألوان وباكج حلو خلاص هذا ينباع ب16 ريال وهو قد كذا وعادي الناس تشتري, بينما الصناعة المحلية غنية وتكلفتها أقل. ليش؟ لأن أنا جايبة المكونات حرفيا من البلد بالنفس, فأكيد تكلفتها ما بتكون نفس تكلفة شركة يعني already هي على البراند مالها قاسة تزيد السعر لأن هي علامة تجارية. فبالعكس لازم نزيد ثقافة انه انا اجيب الشيء اجربه على حتى منطقة صغيرة من يدي ما حتى على وجهي, اذا عجبني اعتمده ليش لا. لازم يكون عندنا ترست في انفسنا, لازم تكون في عندنا ثقة انه الصناعة العربية ترى هي قادرة انها تنافس في السوق, حتى هم يستوردوا اللبان العماني ويعملوا فيه كريمات ويعملوا فيه كثير اشياء, فنحن اولى فيه يعني.
0: بالتأكيد, يمكن عشان الباكجينج مثل ما انت قلتي ايضا اسم البراند
1: صحيح
0: له في السوق يعني سنوات طويلة.
1: صح.
0: اليوم كيف بثينة تعزز ايضا اسم البراند حقها, وايش الفرق ما بين منتجاتك والصابون اللي نشوفه منتشر بكثرة في الاسواق؟
1: اوكي طبعا نحن نعزز يعني منتجاتنا باننا دائما ناخذ خدمة العملاء بشكل جدا جدي. أنا دائما زميلتي سارة اللي ماسكة يعني خدمة العملاء واللي هي التواصل معهم, كل مرة أقولها أي زبون ياخذ منتج خذي الفيدباك مالهم, لو 100 واحد عادي خذي فيدباك منهم كلهم, كيف المنتج عجبكم, عندكم تعديلات, عندكم أي تطويرات عليه, في شيء ما عجبكم أي عمي. مثلا صارت لنا قصة مرة أنه يعني أحد الزبائن خذ يعني قلم من عندنا وقال خذ منديل عفوا من عندنا سابقا, وقال والله هذا جف وأنا بوديكم الدعاء العام وأنتوا أخذتوا فلوسي. أنا قلت لهم خلوا ما حد يكلمه. السلام عليكم، أنا بثينة، أنا ماسكة إدارة العلامة التجارية وضبط الجودة في الشركة. خبرني استاذي إيش اللي ما عجبك في المنتج. قال لي كذا كذا كذا، من عيوني بنرسلك منتج جديد وتوصل علينا. حتى وصل المنتج الجديد، قال بارك الله فيكم هذا أحسن كذا كذا. بس أنا هذا اللي يهمني رضا العميل. والله ما يعني ما كانوا يقولوا لي في الشركة لا وهذا غلطان وليش يهددنا وراح نكلم محامي. ليش لا تكلم أحد، بالعكس العميل دائما على وفاق، هو دائما صح. أنا أشوف هو وش ما عاجبني في المنتج مالي، هو دافع فلوسه فأكيد يريد خدمة ممتازة. أنا ما عندي مشكلة المنتج يكون رخيص ولا غالي، أهم شيء هو يكون راضي بالمنتج لأنه قدمته، لأن أنا أمام الله بكون مرتاحة في الليل أن أنا قدمت شيء نال رضاه وخذت فلوس اللي أنا أستحقها. فصوابين في العادة دائما نسأل، بالذات البنات، عندش حساسية، عندش شيء قبل ما أبيع لها المنتج، عندش حساسية، عندش كذا، عند وش نوع بشرتش، يعني أكلمها حتى على المكونات بالنفس عشان تكون هي مطمنة قبل عن تشتري. لما البنت بالذات البنات لما يحسوا انه في حد مهتم بهذه التفاصيل بالمنتج ما بس يريدني اشتري، تحس انه لا انا اريد اتعلق بهذه المنتجات. والحمد لله بنات يشتريوا ويخبروا اهلهم ويرجعوا يشتروا من عندنا، حتى شباب ترى ما بس البنات. خلوا عنكم.
0: حتى انتم تحتاجوا صابون.
1: ايوه حتى انتم.
0: اعتقد ايضا بثينة اليوم مسألة انه رضا العميل وايد مهمة، انك تكسب عملائك، خصوصا لما انت تكون حابب براند معين بس تشوف عامل جاف، فبالتالي صح. تروح وما ترجع لهم أبدا.
1: أكيد.
0: أيضا الأخطاء واردة وتحصل.
1: صحيح.
0: فأنك تسمع للكل عشان تطور من منتجاتك. فأنا جدا معجبة بتفكيركم بالمنتجات أيضا تطرحونها في السوق، وبأنكم شباب صغار ما شاء الله عليكم، عقليات تجارية فذة. أهم شيء الإخلاص في هذا العمل، وهذه نقطة جدا جميلة لمستها فيك بثينة. أنا بكمل الحوار معك أكيد وشركة نظرة، وبنتعرف أيضا على محطات أخرى وإنجاز أيضا تمت خلال سنة، خلينا نقول من اللقاء السابق إلى هذا اللقاء، لكن بروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعي.
1: تمام إن شاء الله.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
6: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
7: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة. أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: بلش مع هالأفهم. ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ونكمل حديثنا أكيد مع المؤسس وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نظرة بثينة خالد. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا
0: بثينة. يعني في إنجازات حلوة حققتوها خلال سنة، يمكن أبرزها كان أفضل منتج مستدام في إنجاز عمان 2023، وبعدها أيضا كانت لك مشاركة في الإمارات العربية المتحدة. نتكلم عن هذه المشاركات اليوم وعن تجربتكم كشباب عماني في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
1: أكيد طبعا، الحمد لله بعد إنجاز على فكرة بعد إنجاز عمان، الشركات سواء اللي تفوز أو اللي تخسر في المسابقة، خلينا نقول 99.9% منها ما تكمل في السوق خلاص. يعني هي كانت تجربة، أغلبهم يكونوا في السنة الأخيرة أو الثالثة بعد إنجاز خلاص، نفس ما أسفت سابقا إنه يبحثون عن الوظائف، عمل وظيفي، مصدر دخل يعني قار، وخلاص يعني تتفكك الشركة لعدة أسباب. يعني إن شاء الله أن نحن نكمل بطريقة أو بأخرى. أنا للحين أتساسة كيف إحنا كملنا ما أعرف، بس الحمد لله رب العالمين أننا كملنا. صار شيء أصلا جدا يعني غريب أن نحن ما فزنا بأفضل شركة طلابية ذيك السنة، فزنا بأفضل منتج مستدام. وسبحان الله يعني ربما لو كنا فزنا بأفضل، سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إنه نحن كنا باين نفوز بأفضل شركة وما فزنا، وفزنا بأفضل منتج مستدام اللي الجائزة اللي بعدها يعني، وكملنا. فسبحان الله كده أقول لنفسي والفريق إذا فزنا يمكن بأفضل شركة كنا يمكن ما بنكمل. فالحمد لله بعد إنجاز عمان ما توقفنا، وقررنا يعني نشارك في مسابقات أخرى. كانت أكثر من مسابقة، كان الهدف منها أكثر شيء رأس المال والكونكشنز. فالحمد لله كل المسابقات اللي شاركنا فيه الحمد لله طلعنا منها فائزين. كانت مسابقة شمال الباطنة لريادة الأعمال في فئة الشركات الطلابية، الحمد لله فزنا فيها في صحار، وحصلنا اهتمام الحمد لله من مكتب المحافظ ودعم جدا كبير منهم معنوي. أيضا شاركنا في تحدي وهكاثون منافع المقام من قبل وزارة التعليم العالي سابقا الآن وزارة التعليم. كان هدفها أن الهكاثون لمدة 3 أيام، الشركات الفائزة ستحتضن لمدة 6 أشهر مع مبلغ مالي يساعدهم على تطوير منتجاتهم في البحث والتطوير. أيضا الحمد لله حصلنا احتضان من هيئة تنمية مؤسسات صغيرة متوسطة لمدة سنة، تشمل إنه مكتب وورشات ويعني هذا الخبرات اللي نحن نلتقي فيها اليوم من خلال يعني هذا المحطة. أنت بكرة تدفع فلوس عشان تجلس مع هذا الخبراء. فالحمد لله رب العالمين إن نستفيد من معلومات اللي قدموها عن موضوع بطاقة ريادة، عن موضوع اللي هو التصاريح وإلى آخره. فكل ورشة يكون لها يعني موضوع معين. أيضا الحمد لله حصلنا نفس الشيء، عدد من الهكاثونات في الجامعة كانت منظمة بشكل بسيط، أيضا الحمد لله فزنا فيها. آخر مشاركة كانت تقريبا الأسبوع الماضي أو قبل كم يوم ما أذكر صراحة، جاني أنا كنت في سبتمبر الماضي، كنت من قادة رواد الشباب العربي لعام 2025. هي مبادرة منظمة من مركز اللي هو مركز شباب العربي اللي مقره في أبو ظبي. فلأني كنت خريجة من يعني هذا الملتقى، فجاتني يكون دائما اسمي من لستة يعني إذا في شيء أو حاجة يعني ممكن يتم ترشيحي. فجاني اتصال تقريبا لما كنا في البوب أب اللي كان مال نظرة، إنه في جلسة حوارية في منتدى اصنع في الإمارات، وأنا أسمع لي منتدى اصنع في الإمارات، ألو هذا منتدى كبير، ليش أنا شو سوي وطيب إيش متى؟ فكنت مصدومة شوية، بعدين قال إنه تم ترشيح اسمك عشان تكوني يعني معانا في الجلسة الحوارية وكذا. الجلسة الحوارية عبارة عن طاقات وشباب عربي، كنا نتكلم عن كلها كان عن شركات ناشئة، كنا 4 ونتكلم عن اللي هي الابتكارات مالنا والشركات مالنا، والحمد لله كان حوار جدا حلو. كان كذلك مشاركة فيه الأستاذة فاطمة الحلامي، كانت لي من أحد أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب العربي. والحمد لله يعني الجميع كان أكثر شيء الناس كلها كانت تعلق علي اللي هو عمري، إننا 20 ما شاء الله، والباقي ما شاء الله خلينا نقول 29 30 نهاية 30. فكان الجميع يعني يستغرب من عمري.

0: ورينا ليش كذا وقت صغيرة يعني. بس الحمد لله كانت مشاركة جدا حلوة، عملت فيها كونكشنز ممتازة، وهذا الكونكشنز هي اللي تفيدنا ان نتوسع في الخليج، لانه حاليا حابين انه خلاص يعني نحن في السوق العماني ليش ما نتوسع في الخليج. فكانت زيارة جدا الحمد لله مثمرة، كنت جاي للأقلام معاي في الشنطة البزنس كارد وكذا اللي يعدي احس انه في بوتنشل لا طول لازم كونكشن. فالحمد لله يعني في ان شاء الله دخول قوي للسوق الخليجي باذن الله تعالى. فأهمية هذا يعني حتى عقلية الشركات الناشئة أو اللي تقود هذه الشركات الناشئة لازم تكون دائما إنه عادي ترى أدخل مكان أو يعني منتدى ملتقى مسابقة فزت فيه ما فزت، أهم شيء شاركت كنت هناك أكيد في رواد أعمال. ونفس الشيء أنا أسوي حاجة قبل ما أروح لأي مسابقة أو لأي منتدى، دائما أسأل مين اللي راح يكون موجود، مين الضيوف اللي معزومين هناك، مين الناس اللي بتكون موجودة عشان أكون عارفة. في ناس يعني يمكن أنت ما تحصل موعد معاه إلا بعد 5-6 شهور هو معاك جنبك وأنت ما تعرف هذا من. كان أحد مواقف الضحك إن كنا في اللي هو مسابقة شمال الباطنة، وكان أحد شخصيات كبيرة حاضرة، ويعني هو اللي مكرمنا، وأنا يعني كذا أشوف اللي من بعدين كلهم يقولوا هذا فلان الفلاني كذا، وأنا من هذا أصلا وأنا حزين نفسي اللي لا سلامات حبيبتي كان عندش فرصة إنك تتكلمي. بس من هذاك يوم خلاص صرت إن لا قبل ما أروح قبلها بفترة أكون عارفة مين اللي موجود هناك يعني. فإذا حبيت أعمل كونكشن مع أي حد في أي مجال I already know that it's gonna be there, so I can reach him. يعني.
1: جميل. إلى أي مدى اليوم هذه الكونكشنز، هذه المسابقات تكون مفيدة ونافعة لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية الصغيرة؟
0: هي نافعة جدا من حيث أنه المرات مثلا نحن كثير أو الشركات الناشئة كثير تستفيد من اللي هو البرامج المقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة. مرات يكونوا الناس من جهاز الاستثمار أو اللي هي صناديق الدعم الموجودة ومخصصة هنا في عمان للشركات الناشئة، يكون في بنوك، يكون في يعني اللي هي شركات ابتكارية حاضنات أعمال. فجدا مهم أني أنا أكون عارفة هذيل الأشخاص من هذيل المدراء من وأحصل على أرقامهم. بكرة أنا سويت إيفنت أقدر أعزمهم، أحتاج شيء أقدر أوصل لهم. فإني أخذ البزنس كارد مالهم هذه خطوة يعني يعني ممكن توفي لي كثير مشوار. بكرة أنا أحتاج سبونسر حق إيفنت كبير، أحتاج حد مثلا من أحد الشركات النفطية، أوكي وين الرقم، يلا روح عاد الشركة وقل اسمك مكتب الاستقبال وانتظر موعد بعد شهرين هذا لو عطوك طبعا. فأنا أقدر أني أحصل هذا الشيء من خلال هذا الإيفنت اللي هو كان فيه معاي، خضيت رقمه خليته معاي بغيته في شيء هو موجود.
1: جميل. تحصل على الدعم بسهولة يعني؟ هل قبول؟
0: لا طبعا لا يعني أبدا لا، للأسف الدعم يعني بالذات المالي ما يجي بشكل سهل، بالذات أنه الترند حاليا في سلطة عمان بالنسبة للشركات الناشئة هو الشركات المبنية على التقنية اللي هو التك. فأحيانا حتى تضيع منا فرص للأسف، لأن احنا مجالنا شوي صناعي بحت بعيد عن مجال التكنولوجيا والاي اي وهذه الأشياء. ليش؟ لأنه الخسارة في هذه الشركات تعتبر يعني أقل ضررا، بينما الشركات الصناعية أنت فتحت لي مصنع وأنا حطيت مبالغ ضخمة في هذا المصنع وجبت لي كيميكلز وتصاريح و في الأخير مشروع فشل، يعني هذا بيكلف أكثر من أنه أنا أفتح شركة آي تي. فلذلك الدعم حتى بالنسبة للشركات الصناعية أو المنتجات الصناعية شوية عليه يعني قيود نوعا ما.
1: لربما ايضا انه يعني سمعت هذه الاشكاليه من احد الاشخاص اللي قابلتهم في الفتره السابقه، وكان يقول الدعم يتوجه للمجال التقني. هو جميل، هي رؤيه وبالتاكيد نتوجه لها طالما هناك مطلب حاجه. صحيح. ولكن يعني غلط انه يتم التركيز على مجال. صحيح. واحد.
0: صحيح صحيح. فحاليا اللي انا ممكن اقوله انه من هذا المنبر نحن نحتاج هذه المؤسسات انها تعطي فرصه ومجال شويه الشركات الصناعية اللي فيها بوتنشل. انتو شايفين انه هي داخلة في السوق، خصصوا لها شوية مجال، شوية بس ما واجد، عطوا للتك كثير بس عطوا لها شوية مجال، لان المنتجات هذه الصناعية غدا هذه الشركات الصناعية ممكن انه انا عندي 100 شركة ناشئة اليوم، بكرة هذه الشركات نصها مثلا تحولت إلى شركات متوسطة، بعد بكرة شركتين أو ثلاثة صاروا من أحد أعظم الشركات في الدولة. فأنا محتاج أني أدخل في القطاع الصناعي، الصناعات النفطية البتروكيميائية يعني جدا ممتازة يعني حظيت باهتمام جدا كبير، لكن شوي محتاجين صناعات الأخرى. يعني اليوم المنتجات اللي هو الاستخدام اليومي مثل قلم صابون هذه الأشياء ليش ما عني يعني علامة وعلامتين يعتبروا قويين جدا في هذا المجال؟ ليش؟ لأنه هم جالسين يحاربوا وحدهم، هم يحاربوا يحاربوا يحاربوا، لكن محتاجين أيضا يد العون نفس الشيء من المؤسسات. يعني هذا الشيء رح يساعدنا كثير. نحن أحد أكبر التحديات اللي نواجهها المختبرات، يعني كل مرة يا نأجر مختبر يا خلاص تخلص مثلا فترة الاحتضان وما عندنا مختبر. نحن نريد بس مختبر، أنا ما أقدر أشتغل أشياء فيها كيميكلز في البيت، هذا خطر علي وعلى الناس اللي جالسين معي في البيت، أنا ما أقدر أسوي هذا المخالفة أصلا، هذا ممنوع، ممكن أخذ عليه مخالفة لأن جالس أستخدم كيميكلز خطيرة، يعني محتاجة مثلا فيوم هود أو محتاجة يعني سيفتي محدد أنا أستخدمه في البيت. فعشان كذا يعني محتاجين مختبرات، محتاجين مراكز بحثية مهيئة بهذا الشيء، مختبرات التأجير أو مختبرات كدعم. نفس الشيء تسهيلات في استيراد المواد الكيميائية، نحن كم مرة الشحنة تطبق في المطار، تطبق في الجمارك، ما تجي تتأخر بسبب restriction أو التعقيدات على المنتجات الكيميائية. فنفس الشيء لو يكون في تسهيلات بخصوص هذا الموضوع رح يكون جدا بالنسبة لنا مفيد.
1: جميل جميل، أحييكم جدا على الصمود والاستمرارية. واليوم زينة بتوجهي رسالة للجهات الداعمة أو الأشخاص أصحاب القرار والمعنيين ممكن أنهم يدعمونكم بشكل أكبر، إيش بتكون هذه الرسالة؟
0: أوكي. طبعا رسالتي أنه نحن اليوم صغار عنا صح يعني قلة خبرة ومعرفة وتونا داخلين ونكتشف ونحاول ونجرب، لكن نحتاج لما أنتوا تحطوا ثقتكم فينا نحن تزيد ثقتنا بأنفسنا ونحس بمسؤولية أكبر، لأن هذا الشيء أنا ما أسويه بس حال نفسي، أنا أبدأ أشوف فيه رؤية وطنية حتى. ف هذا الشيء يحط على عاتقي انه انت امنت فيه، فانا سأؤمن بنفسي اكثر وبالتالي سأعمل بشكل افضل وراح اقدم بشكل افضل. اليوم نحن محتاجين برامج حقيقية، اسوي لي برنامج عبارة عن ورشات وما ورشات، اوكي هذا الشيء واجد ممتاز، لكن وين الدعم الحقيقي؟ نحن كم مرة يعني انا قلت لشياء بصراحة خدعنا في اكثر من برنامج، يعني انه كان عبارة عن شو اوف اعلاميا، ونحن سوينا وجبنا هذه الشركات ودعمنا، وحتى مرة جابوا يعني مستثمرين من خارج السلطنة وخلاص وعطاني كلمة وأنا بستثمر معاكم واختفى وكأنه لم يكن. يعني فدائما مؤسسات أول ما أنا أتبنى برنامج لازم أتأكد أن أنا ما جالس أضيع وقت هذه الشركات الناسية وأخدعهم، يعني في الأخير أنا أصير خايفة هل أشارك في البرنامج ولا ما أشارك في هذه الحاضنة. فنحن اليوم محتاجين فعلا يعني منصات حقيقية قادرة أنها تقدم دعم في القطاع الصناعي خصوصا، يعني ما شاء الله في قطاع التكنولوجيا والتك نحن نشوف كثير برامج، لكن في قطاع الصناعي شوي يعتبر ضعيف. فإحنا محتاجين برامج حقيقية. أنا ما مثل ما قلت في البداية هو ما بس الدعم المالي، أنا لو عطيتني مختبر وعطيتني يعني بالضبط الأدوات والموارد اللي أنا أحتاجها، أنا ما أحتاج الفلوس، أنا ما أحتاجها في يدي. إذا تخاف على هذا المبلغ رح يضيع، تابع معاي بعطيك خطة، بعطيك خطة جدا واضحة، بعطيك آلية عمل، لكن أريدك تحط ترست فيني، أريد تحط ثقة فيني، وإن شاء الله أنا بكون قد هذه الثقة وشركتي راح تتطور إن شاء الله، راح تصبح أحد أفضل يعني وأبرز العلامات التجارية في السلطنة وخارج السلطنة وفي العالم إن شاء الله
1: بإذن واحد أحد. أنا حابة هذا الإصرار، واليوم أنت إنسانة رهيبة ودام أن معك هذا الإصرار وهذا الصمود وهذا الإيمان بنفسك أولا، وإحنا كذلك مؤمنين فيك. أنا متأكدة أنا بنشوف your products موجودة في الأسواق إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: المحلية والخليجية والعالمية بكل تأكيد، وهذه رسالة أيضا وصلها للمعنيين أصحاب القرار اللي قادرين أنهم يدعمون ببرامجهم المجتمعية بأنهم ينوعوا في المجالات، وأكيد يعني شبابنا فيهم الخير والبركة وهم حاطين هذا المخطط، وممكن أنه يوروكم هذه الخطة ويقنعوكم بأنهم يستاهلوا ويكونوا يعني أصحاب ثقة وتؤمنون فيهم. معاهم بشكل أكبر.
0: فبثينة
1: خالد وهي رئيسة تنفيذي وشريك مؤسس في شركة نظرة. تكلمنا عن رحلة هذه الشركة, إن شاء الله نستضيفك للسنة الجاية إنجازات أكبر, إيش رأيك؟
0: إن شاء الله أكيد
1: بإذن واحد أحد. فيعطيك ألف عافية بثينة. شباب من فيكم الخير البركة, آمنوا بأنفسكم ولا تخلوا شيء يوقفكم أبدا. بنروح لفاصل غنائي قصير وعدها جين
0: إن شاء الله.

إذن مستمعين هلا كافيه، دروب السلامة من أهلكم وين ما كنتوا، الله يحفظكم يا رب، أكونوا دائما في أمان الله وحفظه، ونلتقيكم غدا بحلقة جديدة وأكيد مواضيع أخرى. مع السلامة. حلوة. نبدأ مع بعض.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: اطلع اعلانكم بين هالاعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوى لك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية ترى هائلة. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح، الناس اللي مسوية فوم الفوم روح، في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان تجنب الأطعمة الضارة. تقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية والحامضية يساعد في منع التسوس.

0: القصة في الليل على هلا اف ام.
1: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هلا اف ام تروج لك.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027.
1: دير بالك، خطر الحوادث يتضاعف 4 مرات لما تستعمل تليفونك وانت تسوق.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: دير بالك، دير بالك، خطر الحوادث يتضاعف 4 مرات لما تستعمل الهاتف وانت تسوق.
3: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: في برنامج هلا اسكيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: اسمعوا فيها كل المقابلات اليومية.
1: At هلا اف ام راديو.
0: تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعرب. بالعرب.
2: ساوند كلاود.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 0600.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يداً واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم. جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

تدرون كل شجرة نزرعها اليوم بتعيش بعد سنين وتورثها لعيالك. الغاف، النخيل والسدر تعيش عمر وتخلي المكان حي، خاصة بالصيف.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك للعربي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

تخيل أن شعور واحد ممكن يرفع خطر إصابتك بجلطة قلبية إلى 21 ضعف بس خلال أيام. هذه نتيجة دراسة نشرت في مجلة Circulation، تابعت أشخاص فقدوا أحبابهم ووجدت أن أول أسبوع من الحزن هو الأخطر على القلب. الجسم يتعامل مع الحزن كأنه تهديد، الكورتيزول يرتفع والأدرينالين يفيض والضغط يزيد والأوعية تنقبض وتزيد لزوجة الدم. النتيجة جلطة حتى من دون أمراض مزمنة.

الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة يؤثر على أفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وعند استخدام الوضع الليلي تقل كمية هذا الضوء بشكل كبير، وبكذا تحمي عينك وجودة نومك تتحسن. باختصار، القليل من الظلام الافتراضي يصنع فرق كبير في راحتكم اليومية.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: طبعا مع تقدم الطب أصبحت هذه من الخدمات المهمة جدا اللي هي في الحقيقة أوجدت مخرج تخزين وتجميد هذه البويضات، وبعد ذلك إذا احتاجوا لها مستقبلا تكون موجودة. محاذير الأخلاقية في هذا المجال هو أهمها اختلاط الأنساب، أن يكون في خلط تشترط طبعا منما أن يكون هناك في طرق واضحة جدا وصارمة في عدم اختلاط الأنساب، حيث أن الشخص إذا احتاج يرجع له ما له هو. والشيء الآخر أنه ما يتم عملية الإخصاب إلا لزوجين في ظل وجود عقد زوجية، يعني لا سمح الله إذا الزوج توفى أو تم الطلاق ما ممكن أن المرأة تروح وتأخذ هذه الأجنة المخصبة والمخزنة تضعها في رحمها مرة ثانية. إذا كان عندها بويضات مخصبة من زوجها فما ممكن تستخدمها إلا إذا كان عقد زوجية قائم ويروحها مع بعض. اختيار الجنس يكون ممكن في حالة الوقاية من الأمراض إذا كان في أمراض معينة. بقى الآن هو الإشكالية اللي حصلت أن الأشخاص اللي هم لا يكون عندهم مثلا 4 أو 5 أطفال من نفس الجنس والآن يريدوا من الجنس الآخر. هذا طبعا حاليا لجنة تدرس هذا الموضوع وحاليا غير مسموح به، ولكن ندرس هذا الموضوع هل ممكن أو لو إيش التبعات الناتجة عن هذا، وعسى إن شاء الله نقدر نوصل إلى نتيجة. يعني مثلا متزوجين وعندهم مثلا 4 أو 5 بنات ويريد ذكر، أو عندهم مثلا 4 أو 5 أولاد ويريد بنت،
2: تحديد في الوقت الحالي لا يمكن،
1: ما ممكن لسبب غير مرضي، لأن هذا سبب غير مرضي. بعض الأشخاص يقول لك الآن مثلا يكون عنده الأول ولد يريد ثاني بنت، أو الأول بنت تريد ثاني ولد، أيضا هذا ما ممكن.
2: بس بعض العيارات ممكن تقدم هذا الخدمة
1: إذا كانت قدمت طبعا بطريقة يمكن غير قانونية، غير قانونية وشرعية،
2: لكن بشكل واضح وشرعي وقانوني هذه الخدمة لحد الآن لم تجيزها اللجنة.
1: نعم بعدها لا الآن، فقط لأسباب مرضية.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.om.
2: هلا FM.
3: مزاجك.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان. لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: فدوة عيونك لو غدت روح مغليك، وش عاد لو راحت العينك عشايا، أبيع ما يغلى على الكون وشريك، وسوق لا جتني علومك بشايا، وازعل جميع الناس بالحيل وارضيك، واصبر واصبر ولو دارت علي الدواير،

غالي العثمان غلوك بالحيل من يوم سموبك جميل المحية شخصا تمنيت على العدل والميل والحمد لله يوم خلي تهيا أشبهه بلي عسيفة من الخيل تلعب وانا حبل الرسن في يدي.

0: اف ام.
1: يا ليل خبرني عن امر المعاناة، هي من صميم الذات ولا اجنبية؟ هي هاجس يسهر عيوني ولا بد، او خفقة تجمح بقلبي عصية، او صرخة تمردت فوق الاصوات، او ونة وسط الضمائر خفيه.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها اللي ما نحسها، نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذا التغذية، هذا بالنسبة له الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر واجد فينا هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي. هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذا التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: متعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: حاولت استوعب ابحث كيف البنت مصابه باكتئاب حاد ونحن ما لاحظنا هذا الموضوع. فلما بحثت وجدت انه في نوع من الاكتئاب اسمه الاكتئاب المبتسم، الشخص يستطيع فيها ان يخفي كامل الاعراض بابتسامه، يعني هو يشعر بذات الاعراض اللي يشعر فيها الشخص المكتئب اكتئاب حاد، لكن الفرق انه الاكتئاب المبتسم ان الشخص يظهر ابتسامه، يظهر نشاط، يظهر تفاعل اجتماعي. والبنت مصابه باكتئاب حاد، وهذا كان واضح في مذكراتها اللي كتبتها، انها تشعر بالحزن وما شابه، عبرت عن رغبتها في الموت في اكثر من مذكره، يعني من 2023، وانها تكره حياتها وما الى ذلك. هو ايش يفرق الاكتئاب المبتسم عن الاكتئاب المعتاد؟ انه اخطر بكثير عن الاكتئاب المعتاد، لأنه الاكتئاب المبتسم الشخص ما يعطي أي إشارات أو علامات، لدرجة أنه العلماء في جامعة كامبريدج يقولوا أنه خطر الاكتئاب المبتسم أكثر من الاكتئاب المعتاد، لأنه الاكتئاب المبتسم الشخص ما يعطي فيه مؤشرات وما يطلب المساعدة، وعليه ما يقدر العائلة يوفروا له الدعم أو المساعدة أو حتى العلاج. بالنسبة للعامل الوراثي، نحن العامل الوراثي عندنا، طبعا ما حد سألني قبل هذا السؤال، أنت أول شخص يسألني. نحن عندنا سبع حالات اكتئاب تصل إلى درجة قرابة رابعة ويتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية. أو في حالة عندنا، وهذول كلهم أعراضهم على فكرة ظاهرة، اللي هو اكتئاب ظاهر الأعراض، لكن الحالة الثامنة بنقول عنها كانت نفس حالة بنتي بالضبط، اللي هي رحيل مفاجئ، انتحار، والكل يقول إنها لآخر لحظة هذه الإنسانة كانت تضحك، ما فيها أي شيء، حتى في مسجاتها الصوتية في الواتساب كانت للدقائق الأخيرة هذه الإنسانة تضحك، لدرجة أنه الأهل والأقرباء كانوا يظنوا أنها مقتولة مش منتحرة.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: إسكيويو في برنامج هلا إسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا إسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: لو تخيرت بين معادن الناس ما اخترت الا الذهب. صوت العاشقين يناجي الليل والنجمة ومن كلمة على كلمة

0: تقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
6: المستشار.
7: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767.
6: تواصلوا معنا اليوم.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
3: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: Πιο τρανή αυτή η
1: Urban Ben Salem يغني على هلا اف ام.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

واصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

الطائف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: أكثر تأثير عندنا مرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية السيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير الدم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفه فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل ان المريض تشوفيه يعني يبكي صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد اذا كان وصل المريض الى مرحلة انه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج الى تنفس صناعي في بعض الاوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني اثناء التخدير. فصراحة هذا اكثر حالة يعني اللي هي لانها دائما تواجهنا يعني اسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المعاناة مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة انصح بان فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.